0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM. صباح.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

两。

0: مرجعين متواصلين الرشيد. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
4: سلام على هضبات العراق وشطيه والجرح والمنحنى.
2: وبغداد.
5: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
6: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس وياه ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة.

صباح الخير، صباح الورد. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد الكرام في كل مكان يستمعون إلينا على 91.5 أو عبر أي تردد رقمي، نقول لكم صباحا كل يوم بانشور. صباحكم خير وبانجوركم اليوم غير إن شاء الله، لأن كل يوم جديد أكو بي حكاية جديدة، أكو بي قصة تكتب تستاهل إنه تنعاش. إن شاء الله يكتب لكم من الآن وإلى نهاية اليوم أحلى ساعات وأحلى حكايات تكتب إن شاء الله بثقة بالله والإصرار والعمل على النفس وموازنة الأمور كما يجب. فصباح الورد وصباح العافية، صباح الطيبين اللي يرافقون راديو الرشيد بكل برامجها في كل مكان، وإن شاء الله نكون على الوعد دائما معكم يا أحباب. أهلا بكم في بانجور للساعة 10، يعني ساعتين ونص راح نعيش بها صباح خالص إن شاء الله، عراقي خالص، مليء بالوطنية، مليء بالعفوية، ومليء بالفائدة إن شاء الله والضحكة الحلوة. فأهلا بكم مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. دائما ما نضحك بانجور، ها سوالفنا وكذا، والضحك احبابي هو علاج نفسي بحت. يعني من تضحك يعني يتغير المود اذا ضحكك واحد وما اعرف شنو، بس مو بس علاج نفسي، ايضا علاج عضوي. يعني رجلك توجعك اضحك، خشمك يوجعك اضحك، اضحك. إذا أكون سداد رئوي أضحك،

أهلا بكم في 360 درجة مستمعينا. وكشفت دراسة أجراها فريق بحثي في كلية التمريض بجامعة هي جامعة تركية اسمها حجي تبة. أوكي، فكشفت أنه العلاج بالضحك وتمارين التنفس يمكنهما مساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على تحسين التنفس وتخفيف صعوباته. بعد عرض نتائج الدراسة في وقت سابق من سبتمبر أيلول الجاري، أوضحت إحدى أعضاء الفريق البحثي والمدرسة بالجامعة غونجا غول ألدن أن تأثير العلاج بالضحك استمر لمدة تصل إلى شهر بعد انتهاء البرنامج العلاجي، مشيرة إلى أن المرض يسبب صعوبة في التنفس وقد يحد من قدرة المصابين به على أداء أنشطتهم اليومية، وفقاً لما نقله موقع هيلثداي المتخصص في الأبحاث الطبية. قسم الباحثون المشاركين في الدراسة قسم إلى ثلاثة مجموعات. خضعت الأولى للعلاج بالضحك والثانية لتمارين التنفس مع ضم الشفتين، فيما لم تتلقى الثالثة تدريبات على التنفس. واستمر البرنامج 8 أسابيع بواقع 3 جلسات أسبوعياً مدة كل منها 30 دقيقة، وتضمنت تدريبات الضحك، التصفيق الإيقاعي، إطلاق تعبيرات صوتية، كلها لتحفيز المشاركين على الضحك تلقائياً. وماذا أظهرت النتائج؟ أظهرت النتائج التي عرضت خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسي في برشلونة بإسبانيا، أظهرت تحسناً في التنفس لدى المشاركين الذين خضعوا للعلاج بالضحك وتمارين التنفس. وذكر الباحثون أن هذه التدريبات تساعد المرضى على الشعور بقدرة أكبر على التحكم في عملية التنفس.

بونجور، صباح الراحة على الناس التعبانين. الناس التعبانين جسديا بدنيا، يعني مهدهد جسمهم. أو صباح الورد والراحة على الناس التعبان عقلهم، تعبان راسهم، تفكير 24 ساعة أصلا ما يحس بجسمه، يعني هو عقله مشغول. شوفوا، تريد تريح عقلك تعب جسمك. عقلك وجسدك يعملان كفريق واحد، عندما يظل الجسد خمولا دون حركة يميل العقل تلقائيا للعمل بجهد مضاعف، فتتزاحم الأفكار وتكثر الضوضاء والأمور القريبة والبعيدة داخل رأسك. المجهود البدني عزيزي ليس مجرد لياقة، بل هو وسيلة لإعادة ضبط نظامك العصبي، حيث يخرج جسمك أو جسمك من حالة التوتر المستمر إلى حالة من التوازن والهدوء. هناك بعض الحركات أو بعض الأحداث تحدث لجسدك وعقلك أثناء الحركة. أولاً، كيمياء السعادة. الحركة تحفز إفراز الدوبامين والإندروفين، مما يرفع المود ويقلل الضغط النفسي. 2. تخفيض هرمون القلق. التمرين يقلل مستويات الكورتيزول واللي هو هرمون التوتر، مما يهدئ الأفكار المتسارعة. 3. يقول لك الصفاء الذهني وتفكير أوضح. بعد الجهد البدني يدخل العقل في حالة نادرة من التركيز والوضوح، تجعل اتخاذ القرار أسهل. وماذا أيضا؟ نوم أفضل لمشاعر أهدأ. جودة النوم المرتفعة تمنحك تحكما أعلى بعواطفك وأداء عقلي أفضل خلال اليوم. في كثير من الأحيان لا يحتاج العقل إلى مزيد من التفكير وحل المشاكل، بل يحتاج فقط إلى أن تتحرك وتفرغ تلك الطاقة، ولا يتطلب الأمر تدريبا شاقا دائما، فالمشي، ركوب الدراجة، السباحة أو حتى 10 دقائق من تمديد الجسم كافية لكسر الخمول وإعطاء العقل مساحة للتنفس. لذلك عندما تشعر أنك عالق ذهنيا، بدلا من أن تسأل نفسك كيف أحل هذه المشكلة، اسألها متى كانت آخر مرة تحركت فيها من مكاني.

على بختك يا ابو قذيل او شعر سارح ذيك على ما ادري شنو على الله الله كريم على بختك يعني تخلي عقلك ويا مره كرجل مو استصغارا لقدر المراه بقدر ما هي مروءه يعني هذا الكلام لكل شخص يخلي عقله ويا امراه بالشارع إذا كانوا يقودون السيارات إلا يطلعها إلا يكسر عليها أو يخلي عقله وياها بالدوام مثلا إنه يريد يأذيها أو يحكي عليها أو لسبب أو لآخر أو يزاحمها أو يضايقها أو يعني شوف المرأة خصم. طبعا هو هذا أكو شرخ في شخصيته وأكو خلل كبير في رجولته بالتأكيد، بس الظاهر السالفة مو بس عندنا، يعني هذه ال شنو نسميها التفريق بين الرجل والمرأة في العالم موجود حتى في كوكب اليابان. تخيلوا، تعالوا نتعرف على القصة اللي هي تلاعبوا بها بنتائج القبول بالمجموعة الطبية بأسماء النساء.

اعترفت جامعة طوكيو الطبية في اليابان بأن عبت بنتائج القبول لسنوات عديدة عبر خفض درجات المتقدمات النساء بهدف تقليل عدد الطالبات المقبولات في كلية الطب. الجامعة بررت الخطوة سابقاً بمخاوف تتعلق بعمل الطبيبات بعد التخرج، لكن التحقيقات أثبتت أحبابي وجود تمييز في نظام القبول، ما أثار انتقادات واسعة حول المساواة بين الجنسين وحق المتقدمين في الحصول على فرص عادلة. بعد اكتشاف القضية، تعهدت الجامعة بمراجعة نظام القبول واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذا النوع من التلاعب.

بونجور، صباح الحب. أكو أخبار صارت بالعالم أنت وآني ما نعرفها، تعالوا نعرفها في 360 درجة. قد لا يولد أطفال مصابون بمتلازمة داون التثلث الصبغي 21 مستقبلاً، بعدما تمكن علماء يابانيون من إزالة الكروموسوم المرتبط بهذه الحالة. إلى البرازيل استعاد أربعة مرضى مصابين بالشلل النصفي جزءاً من قدرتهم على الحركة بفضل دواء طوره باحثون برازيليون. تخطط اليابان بحلول نهاية 2026 لطرح قطرات للعين يمكنها تصحيح النظر دون الحاجة إلى ارتداء النظارات.

أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا الشمالية تحظر اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات. أظهرت دراسة مخبرية أن مستخلص جذور الهندباء يمكنه تدمير ما يصل إلى 95% من الخلايا السرطانية خلال يومين فقط. وإلى هولندا التي أنشأت قرية للأشخاص المصابين بالخرف، حيث يتعامل مقدمو الرعاية معهم كجيران وأصحاب متاجر لتجنب الأجواء الشبيهة بالمستشفيات. وإلى فنلندا التي تم الاعتراف بها رسمياً بوصفها أفضل دولة في العالم للعائلات. ازداد عدد حيوانات الجاغوار في المكسيك بأكثر من 30% منذ عام 2014 ليصل إلى 5326 جاغوار. عادت ببغاوات سبيكس، وهي الطيور التي ألهمت فيلم ريو، إلى الحياة البرية بعد اختفائها من الطبيعة لمدة 20 عاماً.

ومن عودة الطيور إلى عودة الخيول. عادت خيول بروزاليسكي آخر الخيول البرية الحقيقية إلى البرية بعدما يقارب 200 عام من الغياب. وأخيراً ابتكر مهندسون هولنديون أكبر مكنسة كهربائية في العالم، طولها 600 متر لجمع البلاستيك من المحيطات والمساعدة على استعادة الحياة البرية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

هلا والله مستمعي إذاعة الرشيد، جمهور بانجور، صباح النور. أهلا بأحبابي على الواتساب على الرقم المخصص له 0770011415، والبداية من شاكر أبو مريم اللي يقول: اللهم ارزقني أغنى كنوز الدنيا. الله رزقني أغنى كنوز الدنيا وناس فيهم صدق المحبة حلاوة الصحبة، اللهم نور دربهم وكن حسبهم فإني فيك أحبهم. صباح الخير وتحياتي لأختم أمير والمخرج أبو دلة وحسين الشيباني وأسعد الحلفي وجميع المستمعين. شكرا يا أبو مريم وصباح النور. إلى أبو دلة حكمة اليوم: الناس يمسحون ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيء منك، والله سبحانه يمحو ماضيك السيء مقابل توبة منك، فأيهم أحق بطلب الرضا؟ صباحكم سكر وتحياتي للجميع. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل أغنية الرتة سويته، إيش عندك بعد قول؟ دويتو بين المطرب رضا علي وفتاة بغداد سامية. أتمنى أن ينال إعجابكم، كلك ذوق يا أبو دلة. وشكرا على البطاقات، أيضا بطاقات الورد يا عيوني. إلى سليم الجعفري: صباح الورد، صباح الخير يا طيبين. طبعا غلطان أبو سيوفي، غلطان عيني، هاي مو إحنا، عيوني. خلي أكتب له، لحظة فيد

يلا صباح الخير وحضر حضر سليم الجعفري لمدة أسبوع من البرنامج. شو تقول؟ مدة كافية محكوميته؟ كافية بس ممكن بكفالة يعني يطلع. ها اوكي اي بعد لا تدز لي هاي صور تكتب لنا شعر وما اعرف شنو هاي دز لي اياها دز لي هيجي فتشي بيدك تكتبهن لازم خوش عود دزهن لذيك الاذاعه

0: إلى الباشق، تسقى الأرواح بالمودة كما تسقى الأزهار والورود بالماء، اسقوا أرواح من تحبون مودة. نظافة القلب تتربى عليها صعب، نظافة القلب تتربى عليها صعب تتعلمها. والله صح، لا هي أصلا نظافة القلب أني أشوفها البتل مال الإنسان، يعني هو ما ممكن، يعني هو يطلع نظيف قلبه زين. أبو موسى بعثنا فويس، صباح الخير يا أبو موسى.
1: ستبان أحلى بن الطيبة، صباح الخير للمخرج وسام الطيب وعلى كل
0: أنا مو طيبة بعد
1: أحلى بن الطيبة. صباح الخير على سليم الجعفر حبيب أبو سيف مشتاق ليك، صباح الخير على لماوي، ألف تحية لها، ماكو ستبان لماوي، ألف تحية لها. صباح الخير على حسين الشيبان الطيب، ومبروك مبروك عليكم الفوز ستبان، ولو البارحة شوية شوية لا متعثرين. أحلى بن الطيبة،
0: هلا والله، هلا بالغالي، صباحك فل وعافيه، والله سمعت منك البارحه فايزين وما ادري شنو زين. يا هلا ابو موسى الورد، والله انت ورد. عباس الحمداني، صباح الخير عليك يا عيني، شكرا للفيديو. صدام الزبيدي، صباح الخير، شو انتم مخلصيها وياي صور مثل جمعه مباركه وكذا، شنو عيني اني جنتكم مثلا؟ اني جنتكم؟ شو مخلصيها وياي صور حبايب سالمين، صور وفيديوهات، ترى راديو هذا والله العظيم، يعني مع احترامي لكم يعني شوية تعبوا نفسكم، كتبوا لنا كلام من عندكم مثلا. أنا أحب حضوركم جدا وعلى عيني وعلى راسي، بس ما أحب تسجيل الحضور وهيك وفت كليشة جاهزة وباي باي على أساس أنت مشارك. لا تقدر حضرتك ما تشارك وتروح تشارك بغير إذاعة. شكرا لكم. كافي كل صور صور، أنا مهزومة من الجمعة مباركة، يا لي دزلي جمعة مباركة نطيب لوك، والله والله العظيم ما يعني

يعني ماديا همينة، وتاخذ مني وقت بين ما اعرف ال اي يعني ليش انت دا تاخذ حق غيرك، مثلا حق غيرك مشارك وتعبان على رسالته ويعبر من قلبه، والله شنو انا افتح رسالتك شنو هاي، شنو داز لي ورد اصفراني شو اسوي بي، شو خليته قدام المايك ما حد شافه. يا حبايب ما يصير شويه اكون احرص واعرف شنو ادز. واحنا مو احنا اذاعه، انت مشارك لو تحب بس اقول اسمك زين اكتب لي اسمك، دز بس اسمك والله. عيد ميلاد اذاعه اش قد ناس غلست وموجوده على غير اذاعات يعني، والله شنو هيجي شوفوا مي اكو جائزه اكو شيء تقولون اسمي اشارك يعني. صح احنا ما بحاجه لهذا الموضوع، بس حلو انه نعيش الجو حلو. ليش اني لما تخابروني اني في طارحه موضوع حلو وفرفشه وكذا، تخابرني واحد عنده عمليه، لو يخابرني واحد عنده كليته، لو يخابرني واحد بنزين ما عنده، لو يخابرني واحد اكو شيء صاير بالهايه، يقلب لي جو البرنامج كله دق ولطم، واني ادق اعوف الضحك والهاي وادق ولطم وياه. بس ليش وقت هذه انت ماكو؟ انت منو دازك؟ من يقف وراك؟ ها والله جاي تشمر عقدك علي وهناك تروح تطلب أغنية، ليش يعني؟ ليش يا عين؟ بعد ما نطلع أغاني أستاذ وسام، ماكو أغاني حسب الطلب، ماكو، ما نقرأ مسجات بطاقات وما أدري شنو، لأن أنتم مو علاقتكم وياي، علاقتكم ويا البرنامج والإذاعة والمستمعين صدقا يعني، مو أني المهم أشوف مشاركتك، المهم تطلع على الجو زين. بعد هم قسمة وعد، بعد ما أحب بعد وفماك وبعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا.

يا الله نرجع. فارس من ألمانيا دازلنا همينة البطاقة، شكرا أخويا فارس. هذا بالغربة تخيلوا المرتاح، هذا بألمانيا وعنده مرسيدس. مو عندك مرسيدس ومرتاح والجو مو حار وقاعد ووقتك منظم، لا تعاني من طسات، لا تعاني من ازدحام، لا تعاني من كهرباء، لا تعاني من بنزين ماكو. شبيك أستاذ فارس عيني أنت ليش ما تدزلنا كلام من العميق شوية؟ تعبوا على الرسائل. والله آني يعني بغض النظر عن مهنتي، بغض النظر عن، بس ما أعرف أدز رسالة كوبي بيست، ما أعرف نسخ لصق. ومراتي يعني مع احترامي لكم دزولي مجلة دعاءكم أو أنتم تصلون مثلا، مع احترامي يعني دعاءكم اللهم واللهم واللهم واللهم، وأني أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ تالي ما تالي يطلع الحكي مو إنه يعني. المهم يعني والله قدر الإمكان يعني يطلع الكلام صادق من قلبي أكتبه وأدزه احتراما للشخص الآخر، أني أنقل له مشاعري حقيقية. شنو هاي النسخ واللسق؟ أوكي أكو كلام حلو بس خلي نكون شوية جددوا تجديد، شوية اهتمام اهتمام، هو اهتمام ترى. الله يساعد نسوانكم عليكم، الله يساعد عوائلكم عليكم. يا رب دولة لا تصير في

إلى حربي. صباح الخير حربي، بعث لنا فويس. حربي

0: صباحكم خير وعافية، صبحكم الله بالخير على جميع المستمعين والمستمعات. شلون السجبان؟ أخبارك؟ إن شاء الله تكونين بخير. طبعا تحياتي لأخوتنا وأصدقائنا، وتحياتي لأسامة بالمكسر، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة، يوم جميل. تحياتي.
1: حياك الله وبياك يا حربي. قول ايش رايك نلتقي وندفن الثار الراح، وجرحك فوق جرحي بتشفك تشد، وتاخذني بلهفتك وارجع اتلقاك، وطيح لك عشق وبحضنك تسد، تخجل وابتسم وبتشيك وتدن على صدري وراسك تلبد. ايش رايك ننطي فرصة وباب الرجعة كاف تحاول السدة؟ ليش تظل وحيد وانا ظل محتار؟ تنازل مرة شفك حاول تمد. شايف الواحد يقول له وسام شوية حرك ايدك، لعب ايدك. اي يقول اليوم اريد معزوفة ردح المول فول فول فول. شنو هاي؟ حربي شبيك اليوم؟ المود فول الفول، ان شاء الله يا ربي فول الفول، بس مو مال ايش اسمه ردح. شكو انا واثقه راح تسمعها وانت هيك بالسوق بالسياره على اساس ايوه بشغل ردح يسوق بالسياره هيك منتهى الارتكاز. حربي صح لسانك يا عيني، وصباحك نور وسرور ومنور، وشكرا من بانجور. الأستاذ مظفر قادر، صباح الخير ستبان، تحية إليك وللمخرج والمستمعين. أحب أقدم اليوم تهنئتين. الأولى تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد، إذاعة العائلة العراقية، هاي الإذاعة الراقية والجميلة، وكل عام ونحو الأفضل والتقدم إن شاء الله. أما التهنئة الثانية فأحب أن أبارك للشعب العراقي والعربي وسكان القارات السبع بمناسبة تأهيل وإكساء مجسر المستنصرية، هذا المجسر التاريخي الأعجوبة والذي يقع في أقاصي أستراليا، واللي ما كان أكو واحد يقدر يوصل له. أدعو الله أن يطول عمري حتى أشوف تأهيل باقي المجسرات التاريخية في بغداد. أخوكم مظفر أبو أحمد، هنيئا لك وأطال الله في عمرك وبارك الله فيك ولك وعليك، وهنيئا إلى الشعب العراقي العظيم. زغرطي انشراح بأعلى صوتك. شكرا أستاذ مظفر. إلى الأستاذ أبو سحر، أسعد الله صباحاتكم كادر بانجور الرائعين، دمتم ودامت طلتكم الحلوة أحبابي بطلتك الحلوة أستاذ أبو سحر، كل التقدير. إلى حمدان، الأستاذ حمدان باسم، صباح الورد.
2: صباح الخير علي ستبان الغالية، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على الجميع. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يوم سعيد عليكم ومليء بالافراح والمسرات بحق محمد وآل محمد. بس تبان عندي سؤال صغير، دائما تلفظين اسمي بالعكس، تقولين حمدان باسم، انا الاسم باسم ابو الفضل. تحياتي لك.
1: ما ادري يعني ما ادري منو مسجله، يعني يا انا مسجل عندي لو كاميرا كان خليتها على الكاميرا. هاي هاك شوف صدق انت ود الزون بطاقة صباحية، وهاي لا هذا مسجل عندنا بهذا الاسم باسم ابو الفضل صح. لحظة بقو با سم وسيم وسين وميم سم بقلب عدوينك ان شاء الله. باسم أبو الفضل شنو أستاذ وسام؟ سم سم سم سمسم سمسم.

أستاذ باسم أبو الفضل، تم تغيير اسمك وبكل اعتزاز وكل الاحترام، وبعد يعني تأمرنا بشيء ثاني؟ احنا نعتذر منك ونحمد الله ونشكره على وجود أمثالك، يعني شكرا جزيلا.

0: على علي القيسي. طبعا خلي اقول لكم شنو بصمه علي القيسي. صباح الخير خيتي، شونج ام امير، شون نعرف شنو شون هاي. نبارك لكل الرياليين البارحه الفوز. اخوكم عاشق الرشيد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى اذاعتنا الكريمه الرشيد اف ام. تحياتي لاخيتي الغاليه سكوان الموسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا من الالف الالياء والمستمعين جميعا. اخوكم عاشق الرشيد والكابتن المدريدي الالف الف مبروك البارحه الفوز 3-2، وكانهم البارحه يتمنون التعادل بالاوقات الضائعه الاخيره. جبنا الهدف الثالث الحمد لله والشكر. اخوكم عاشق الرشيد علي القيسي. السلام عليكم مره ثانيه اخيتي الغاليه. انت ام قلب كبير ام قلب طيب ستبان موسى.
0: لا لا لا ما عندي قلب كبير راني.
1: فنطلب من عندك المسامحه لاخونا سليم الجعفري.
0: لا شو علي يا سليم، ماكو شيء. شو علي يا سليم، بالعكس لا ابدا، لا سليم ولا غير سليم، كلهم على عيني وعلى راسي. بس شويه اني يعني كبرت، قمت اطفي اضويه على اهلي. اذا واحد يتحرك العفو افتر ورا الشوزات، اذا واحد مخربط الا صفن سوى. اي والله شو تسوي. سليم الجعفري اهلا اهلا. ماكو قبلها
2: انا. صباح الخير سفان، انا اسف اعتذر. تحياتي للمخرج، تحياتي لكل المستمعين. ماكو من يكفني الا ابو موسى. ابو موسى شو يجيبه؟ عباس الحمداني. ان شاء الله بعد ما تتكرر. بس الرساله القبلها والله انا داسها. يا ريت تقريها.
0: البارحه قريتها هاي الرساله مال قبل امس. احنا اولاد النهارده يعني. والبارحه قريتها وكوما وهم صور وما اعرف شنو. تاني متالي اليوم اصبح على انه اني اشتغل باذاعه ال ومو اسمي. شكرا سليم جعفري. يا قلبي اخونا الغالي علي محمد من بابل. صباح النور والسرور. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا هذا اللي البارحة اتصلت بيه زين اخونا اليومية. انا اقول له مين اكو عسل ببابل؟ لا والله اكو الماز في بابل. يقول صباح النور والسرور يا اجمل اشراقة تنير روحي كل يوم. احب ان اذكرك مع نسمات الصباح العطرة. كم انت غالية على قلبي وكم أحبك بجنون. دمتي لي نبضا لا يفارق فؤادي وصباحك حب وسعادة من بابل. يا نور عيني يا أخويا، عساك سالم وطيب وكل صبح تبعثنا هذا الحب وهذا الجمال من بابل العظيمة. عظيمة بناسها، عظيمة بوجود هذا القلب الجميل فيها. لك كل الحب مني وأسأل الله لك العافية إن شاء الله والصحة والسلامة. الأستاذة سحر الخفاجي، صباح الشجاعة والإقدام والإنسانية العالية وحسن التصرف يا حبيبتي. يا باني يا غالية، أنا الوحيدة أفهم ماذا فعلت يوم أمس. مهنية راقية. شكرا يا روحي، شكرا لوجود أمثالك بالدنيا. يعني أن تكون امرأة بهذا التميز في خضم العشوائية اللي دا يعيشوها بعض النساء، فنحن بخير. الأستاذ أبو أنس، صباح الخير ستبان الغالية، صباح الخير على الكادر الجميل، صباح الخير على جميع المستمعين. الله يديم هاي القناة الرائعة والمتألقة أكيد بوجود الفاضلة والراقية ستبان صاحبة الطاقة الإيجابية. والله حضراتكم أنتوا الطاقة وأنتوا الداعم وأنتم الأنيس لهذه الساعتين ونص. وأسأل الله أن يكتب لكم ساعات كلها خير وبركة ورزق. إلى كابتن لبنى محمود، صباح الحب.
3: صباح الخير حبيبتي ستبان جميلة ضحكتي الحلوة، صباح الخير على الأستاذ وسام الراقي، طلعنا أغنية راغبة علامة كلش أحبها، صباح الخير على كل مستمعين الأفاضل. طبعاً أنا دا درب بنية قالت لي خالة يلا طلعينا صديقتك هاي اللي نسمعها يومية، صرتي مشتارة طشيتك طشيتك ستبان
0: وهي طشتني.
3: لكل عام وانتم بخير، يا رب يديمكم علينا ونسمعكم كل يوم وتطونا طاقة إيجابية. حبيبتي ستبان كل عام وانتم بألف خير.
0: حبيبة قلبي كابتن لبنى أجمل كابتن لتعليم قيادة السيارات في العراق، لك الحب والسعادة وأتمنى لك طشة لن يطش أحدا بها طشوش. أنتي ما تطششيني، أنتي تلميني، الحب يلمنا ويجمعنا، لمني بشوق واحضني، بعادك عني بعثرني. يعني هذا ما قال أبو خالد. فصباح الحب واللمة الحلوة على العراقيين الأصلاء الطيبين اللي تجمعهم الكلمة الحلوة والموقف الرائع وانتمائنا لهذا الوطن الرائع بكل شيء. أي لمني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير، صباح الورد عليكم مستمعينا، تحية لمتابعينا على الابليكيشن الخاص براديو الرشيد واللي تم يعني تحديثه والعمل عليه، وأصبح الاستماع إنه أسهل وأجمل مع هذا التطبيق اللي يحمل عنوان الرشيد FM باللغة الإنجليزية. تقدر تحمله إذا كان نظام جهازك أندرويد أو نظام جهازك على الآي أو إس. عندنا بصمة صوتية من الأخ أبو دلة. صباح الخير.

0: يا عين أحلى صباح أختي العزيزة ستبان، قلبنا لك المود ولا تهتمين. زين تحياتنا إليك والأستاذ حسين وسام الغالي وحسين الشيباني ست سحر الغالية أبو موسى شاكر أبو مريم وجميع المستمعين والمستمعات. أخوكم أحمد أبو دلة.
1: حياك الله يا أبو دلة، صباح الخير عليك وعاش الصوت، قلبت لنا المود. يعني أنت طفيت المود نهائيا، شي يجيبكم ده تقلب مودي؟ واحد ضايج تبكي؟ ها أبو دلة؟

0: صائب من أمريكا. ستبان صباح الخيرات، أنا حتى الكارت أكون مسوي لكم وبس، يعني الكلام اللي علي أنا أكتبه، والتهديد ترى ماكو أسهل منه، أما الرد على التهديد فصعب، وعليه أنا أفلت وما أروح أي قناة عراقية أخرى، ترى أنا أسمع راديو بأوروبا وما أسمع هيك حكي. الله يوفقك ستبان، وأني أعذرك على أي أسلوب تطرحي. صباح الورد عليك. شكراً لأنك تتعب على رسالتك، شكراً لأنك تنقل مشاعرك الحقيقية تجاه بلدك والإذاعة. يعني كلش حلو الإنسان يطلع على غير إذاعات، سيما أنه بغير اللغات، يعني الناس اللي عندها لغة مثلاً، فلا بأس يعني بهذا الموضوع. أما تعذرني على الأسلوب اللي أطرحه، أنا ما طرحت أسلوب أعتقد ممكن يستفزك، يعني إلا إذا كنت تشعر أنك مقصر في جانب، وما أراك مقصر، يعني أنت رجل في بلاد الغربة وغير توقيت وغير دنيا وغير حياة، ومتواصل بكل احترام على طول، ومستمع يعني عزيز ومتابع، فبكل الأحوال مرحب بيك وعلى العين وعلى الراس، وشكرا لأنه تتعب حتى على الصورة اللي تبعثها، وآسفين دن تعبك. أبو عبد الله أخونا الغالي المحترم، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية والرزق والطيبة، أم قلب الطيب ستبان، صباح الخير والرزق والتألق أستاذ حسام، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم إن شاء الله، وإن شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هاي السنة تختلف عن ذيك السنة ستبان، اليوم اتصلوا لعب الجولة بالوضعية، والله عاش تيديت، والله صحيح كلامك جميل وعاش تيديت، والله العظيم راقية وتبقين راقية، والله حقك حقك، ونسأل الله أن يحفظك
0: ويحفظك يا أبو عبد الله الغالي. ترى ما سويت شيء، أنا بس عاتبت، أنا يعني عتبت. اوكي شكرا ابو عبد الله، الف تحيه لك. عبد الله ابو ايهم، الف مبارك راديو الرشيد بمناسبه مرور سنين على تاسيسه، 22 سنه من الحضور المميز والكلمه الهادفه والتواصل الجميل مع المستمعين، وبهذه المناسبه نبارك للاعلاميه والمذيعه بان الموسوي، متمنين لها ولراديو الرشيد دوام التالق والنجاح، ومسيرة حافلة بالمزيد من الإبداع والإنجاز. كل عام وراديو رشيد حاضر بصوته الجميل، وكل عام وأنتم بألف خير، 22 عام ومازال الصوت مستمرا. وداعت أيهومي البارحة شغل عندي من 7 الصبح، يا عيوني الله يحفظ إلك وقواك الله أبو أيهم أخويا الغالي. شنو اللي ها دازلنا صورة واحد بس يدز له صور. يلا المهم سلامتك يا عيني ونورت، والله يحفظ لك أيهومي. أبو موسى ستبان عيوني أنت أحلى وردة بالدنيا، وستبان دير بالك على أبو سيف سليم خطية، دير بالك على هيك عقوبة. والله ستبان إذا مو جامعة أحب برنامجك ودائما أستمع له وحريص على برنامجك، وأنت تعرفيني بغير إذاعة أنت هم كنت أتصل وياه لأن أنت إعلامية طيبة إذاعة الرشيد. لا مو ما عندي شي وياكم، أنا يعني واحد يقول لك أدري أني يعني قلت لك انطيني مي وأنت رايح للثلاجة، انطيني مي وياك، يعني شايفين البساطة بالموضوع، بهالبساطة يعني. أوكي تحياتي لكم يا حبايب. إلى علي الشجيري: إني أحبك حتى لو لا لا لا بان لا لا هذا بالشعبي. أنا أحبك حتى لو غير الخذاك، أنت تبقى بداخلي وما لك غرض، وكل شي بالدنيا حلو يذكرني بيك، يا خسارة عمري المالك عوض. حلو حلو علي الشجيري. عمر سعود: صباح الخير، صباح الورد. إيه أحمد الشمسي: صباح الخير والورد ستبان المحترمة، صباح باشتياق أكبر من الكلام وحنين لكل شخص غالي على القلب. مرات نقعد من النوم ونحس الدنيا ناقصها صوت، وجه أو حتى كلمة من شخص نحبه. يا رب صباح اليوم يحمل لكل مشتاق لقاء، ولكل بعيد قرب، ولكل قلب ينتظر فرحة جميلة ما تخطر على باله. صباحكم حب واشتياق وأمل بأن القادم أجمل. وبمناسبة فوز الريال البارحة، صباح الخير للمدريديين والباقين، خليهم يصحون على مهل حتى يستوعبون النتيجة. ستفان محترمة: لا تعصبين لضوجين، أعرف إيش قد يضوج من الواحد يتعب ويسوي شيء وبالأخير الناس بس ترسل صور جاهزة وما تتفاعل ولا تكتب، بس لا تخلين هالشي ياخذ من راحته جهده أبدا أبدا. لا، هو اكو ناس تاخذ لنص على على فت طريقه للتعامل معك. يعني انا ما امن بيوميه صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. يعني انا اؤمن يوم صباح الخير، صباح الورد، صباح العافيه، ان شاء الله هالصبح حلو، يا هلا بهالصباح. يعني شويه نبين اهتمام انه احنا اكثر. انا على موتكم، يعني انا ما عندي شيء، اقرا رسائلكم يخلص برنامجي ابصم اطلع، وين المشكله؟ بس احنا نريد نخلق شيء حقيقي في بالبرنامج احبابي، وهي هذه ميزه بانجور، انه هو برنامج حقيقي، يعني كانما فعلا احنا مع بعض. فالف تحيه لك يا احمد وصباحك فل.

صباح الخير للرائعة بان. أنا مستمعة قديمة وياكم، أحب أبارك لكم بمناسبة حلول السنة الإذاعية، السنة لإذاعة الرشيد، واني جدا أحبك واستمتع من أسمع جدا من أسمعك جدا، يومي يصير كله جميل. شكرا لكم، ألف تحية.

0: عندنا بصمة صوتية من الأخ ياسر أبو الذوق.
1: صباح الخير، صباح العافية، صباح الابتسامة، الأمان، الأمن، الأمور الطيبة يا ستبان، وتحياتي إليك وللمخرج المحترم، وأهنيكم بالإذاعة لأن البارحة أنا كنت ما موجود، أنا مستمعكم دائما، أستمع لكم يعني مو اليوم والبارحة، احترام لك يا قلبي أنت، تحياتي للمخرج، حب واحترام، وإن شاء الله كل عام وأنت عروسة الرشيد، عروسة بغداد، بلبل الصباح أنت زين، تاج راسي.
0: يسلم راسك يا عيني، صباحك ورد وعافية وعساك طيب. شكرا لطلتك الأنيقة والجميلة، وإن شاء الله أنت حسن الظن دائما. شكرا يا أبو الذوق. فارس من ألمانيا، تحياتي إليك ستفان، والله لو تعرفين ليش دزيت، لأن بصراحة دا سوق وعسريع، لأن تعرفين القوانين عندنا والمخالفات قوية، ولهذا اضطريت أدز ولو عندي مجال أكتب، تعرفيني وهسه سمعت الراديو وقفت على مودج أكتب لك. يا عيني، أي بعد توقف على مودي تكتب لي. يقولوا هاي اعتذر مني، لأن أني اعتذار رسمي من ألمانيا، لأن أني مشغول ولهذا سبب. لا أبدا، على العين وعلى الرأس، الله يبارك بيك ويحفظك إن شاء الله. وشكرا، بالعكس شكرا لي تواصلك الطيب معانا برغم كل ما يحيطك من ظروف في بلاد الغرب. عمر الجبوري، صباح الخير، هلا وهلا وعيني. المحامي أحمد مكية، صباح الخير والمحبة لإذاعة الرشيد، وصباح الخير لبرنامج بانجور ولصوت البرنامج وحضوره المميز الأستاذة بان. اليوم نحتفل بعيد ميلاد إذاعة الرشيد، لكن الأجمل أن نحتفل أيضا باستمرار الأصوات اللي صنعت حضورها، وفي مقدمتها الأستاذة بان التي ما زالت تضيف لبرنامج بانجور روحا خاصة وقريبة من المستمعين. كل عام وإذاعة الرشيد متألقة، كل عام وبانجور مستمر بحضوره ونجاحه، والأستاذة بان مستمرة بهذا العطاء الجميل. وكما نقول دائما، الكلمة مسؤولية، وإذا خرجت بصدق وصلت إلى القلب. عيد ميلاد سعيد لإذاعة الرشيد، وأعوام مديدة من النجاح والتألق. نتمنى لكم يوم جميل كجمال بدايته مع بانجور المحامي أحمد مكية، والله والنعم صح لسانك. شكرا أستاذ أحمد، بارك الله في أيامك، شكرا لاعتزازك بإذاعة الرشيد وببانجور وببان المسوي. إلى حسن الزهيري، بانجور عليك ستبان الراقية وجميع كادر راديو الرشيد ومستمعين ومستمعات. اليوم معلومتي القانونية بخصوص ظاهرة التسول اللي مع الأسف أصبحت مهنة لدى البعض. سؤال، هل تعد ظاهرة التسول جريمة؟ نعم تعد ظاهرة التسول جريمة وفق نص المادة 390 من قانون العقوبات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن 3 أشهر. كل شخص أتم 18 من عمره وكان له مورد مشروع يعتاش منه أو كان يستطيع العمل. 2، العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة إذا تصنع المتسول الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان الجمهور. 3، أما في حال كان مرتكب هذه الأفعال لم يتم 18 من عمره فتطبق بشأنه أحكام مسؤولية الأحداث في حال ارتكابه الجريمة. تحياتي لكم، بعث لنا فويس بعد.
2: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح النور على كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص سؤال الأخ البارحة اللي صديقه اللي عنده حالة طلاق، ستوفق المدونة القانونية يعني القانون الأحوال الشخصية ما يخص المؤخر والمقدم بقى على ما هو عليه يعني بعد التعديل الأخير، فكلامك البارحة كان مضبوط إلى 100%. فقط أضيف شغلة بأنه إذا كان عاقد على المذهب الحنفي صديقه ما يجوز الزوجة الطالب بالمؤخر وهي يعني على ذمته وقائمة الحياة الزوجية. أما إذا كان على الجعفري لا، يحق للزوجة أثناء قيام الحالة الزوجية يعني وهي على ذمته يحق لها الطالب بالمؤخر، أما المقدم مثل ما تفضلت حضرتك يسألها القاضي بيوم العقد القران وتجيب، أكيد راح تجاوب تقول نعم استلمت المقدم. فهذا التوضيح بخصوص سؤال الأخ البارحة، وتحياتي لحضرتكم وأخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك، شكرا لمعلوماتك، نعتز بوجودك أخونا العزيز، كل الشكر والتقدير. أبو مصطفى، صباح الصحة والعافية ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي، أرقى أنواع الأناقة أن تكون نظيف القلب، ناصح الفكر، طيب الأخلاق، جميل المشاعر، تسعد الناس وتمضي بكل حب. أحسنت. إلى شاكر أبو مريم، صباح الخير.

0: الله وتعيش والله. تعيش يا أبو مريم العزيز، صباحك فل وعنبر. ذكرتنا بالأيام الخوالي، الأيام البنكة تفتار هدوء، بنكة عمودية وأشعار. لا كنت أروح على المبردة واني صغيرة وأخلي، والله العظيم كنت أقلدها، بس أسمع هاي الموسيقى مالتها أروح أفتح شعري وأخليها على المبردة وعوداني أنغام. زين ليش هسه؟ علي القيسي بعث لنا فويس.
1: يا ابو صباح الخير المرة الثالثة. طبعا احنا اسفين ستبان، اخاف مضوجينك بالطرح، اخاف مضوجينك بشي، فاحنا اسفين هواي. انا اعذريني، اعذريني ابو السيارة ابو تاكسي، فما اقدر اكتب رسائل بصراحة. يعني البصمات تفايدتني بكل شيء والله. وستبان العودة مالتش وما قايمين نسمعها، احنا شوية مستوانا العلمي نازل، يرادنا ترجعينا العودة.
0: يعني شنو تقصد ابو حسوني بهالاسلوب هذا انت تحكي وياي؟ يعني دس السم في العسل مثلا على اساس ده تحكي بحسكه ويا وحده بتلحسكه؟ كلك علم وكل الاحترام لك وكلك ذوق، واسفه العوده مو لكم، انا مو معلمه، انا اتعلم منكم. شكرا ابو حسوني. مسج اخر من حسين الشيباني. صباح الخير يا ابو علي.
2: صباح الخير على ستبان، صباح الخير على وسام ماجي، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على كل الناس الحلوه. ستبان انا اقول ديت سليم الجعفري انه يستمع القناة الصومالية لمدة اسبوعين كفارة عن اللي سواه. انا ما اعرف شنو اللي سواه بصراحة، انت اعرف، فش تقولين هاي الدية مناسبة؟ يعني تلائم هاي العملة سواها محسن. طبعا تحياتنا الى الغالي ابو سيف، تحياتنا الى ابو دلة، تحياتنا الى السحر، تحياتنا الى ابو موسى والى القيسي الى ابو مريم الغالي، ونحبكم ونحبكم ان شاء الله دائما احنا وياكم.
0: شكرا يا ابو علي يا غالي، صباحك ورد وعافيه والله يديم اللمه الحلوه. عباس الحمداني صباح الخير ابو سمره.
3: ورأتها يا ابو دله، ورأتها تقلبها معود تخليها الله ساتر عينها ابو دله يا اخوي. يا اليوم الله يستر من اليوم، باكر خميس
0: صدق باكر خميس. ابو دله بعث لنا فويس.
4: شلون اللوجين؟ شلون ويلي ستبان ام ضحكته الحلوه الضوج
0: يا غالي،
4: واليوم انت جايه من البيضايجه، والبارحه عيد ميلاد الاذاعه.
0: لا لا
4: بعد راح اقلب لك يموت صحيح. يلا انت عليك الموسيقى. إيلك وحشه يا ابو ضحكته الحلوه، عودنا عليك شلون بلوه. هاي طب طب طار عليك.
0: يا طيب انت
4: اللوجي ستبان، احنا اخوتك
0: على العين وعلى الراس. والله ما ضايجه ولا ما عدي واحد اضوج منه بالبيت اساسا، يعني الحمد لله رب العالمين. بالعكس كلش سعيده، بس انا اريد اقرا شيء جديد. كنت اريد اسمع شيء جديد، يعني ما اعرف. ويسلم لي الصوت والذوق يا ابو ضحكه الحلوه يا ابو دله. سيدو أبو حمودي صباح الخير والعافية والمحبة عليكم يا أحلى ناس وربي يحفظكم. الصراحة ماكو أحلى من متابعة إذاعة الرشيد، لأن أحلى كادر وأطيب ناس بوجودك يا عيني. صبحك الله بالخير والورد. شكرا أبو موسى صباح الخير. محمد عبد صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. البارحة ما حضرت أرجو المعذرة. أحلى شيء إجا بعتبتش كأنه أختنا ده تعتب علينا، لأن صار شيء من التقصير كأنه فعلا جو عائلة وحدة ويتعاتبون ويتبادلون الرأي. إحنا سوينا أعمل نفسك ميت. إي اسم الله عليكم، تعيشون وتسلمون والله يوفقكم. يعني كل إنسان، شوفوا أكو مثل أعتقد هو حتى استخدم في أغنية قديمة، المهم شلك على ابن الناس غير مروته. اليوم أنتوا شلكم علي من شنو يعني مثلا، أو أني من شنو يعني شنو عندي عليكم. يعني كل إنسان يتعامل بأخلاقه، يتعامل بما تسمح به، ما يسمح به وقته، ما تسمح به نفسيته وأجواءه. يعني قوة هي قوة، تعالوا كتبوا لي مسجات وإلا تشاركون ولا وشنو أنت مشغول وشنو أنت، لا ماكو يجي ولا قوة علي أنه أني ألقي التحية العسكرية للبعض يعني حتى يرضون. يعني أو أحيانا لما أتكلم بجدية يضوجون، لازم أني على طول أكون طريفة وظريفة. يعني وهي غلط جدا هذه الطرفة، أحيانا تستخدم أو تفهم بجانب آخر يعني عن بعيد عن القصد. عموما فبدل لا تفكر يا عيوني وعلى العين وعلى الرأس. أي إلى رياض الجعفري، تحية صباحية الأحلبان والكادر وجميع المستمعين، وكل عام وإذاعة الرشيد بالاستمرار والتألق بمناسبة 22 سنة على تأسيسها. شكرا يا عيني، الله يبارك بيك وأتمنى لك الكثير من الحب والسعادة والانبساط.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتارهم. بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: الرشيد أفهم ما طول اليوم.

0: صباح الخير والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد في كل مكان. برنامج بانجور يستمر معاكم إن شاء الله للساعة 10. والآن أهلا بكم في فقرة صوت الصباح. أحبابي، دائما ما نستخدم في حياتنا اليومية بعض الأمثال، وممكن تكون هذه الأمثال قانون ودستور يتعامل به معظم الناس ومشين حياتهم بها. أكو أمثال الحقيقة تقع تحت عنوان أمثال دمرت المجتمع. يعني دائما ما نسمع مثل عن الكلاب، يعني أجلكم الله، فيقول لك كلب الشيخ شيخ، رواه تافه. امشي بجنب الحائط وقول يا ربي سترك، رواه جبان. إذا كان لك حاجة عند كلب قل له يا سيدي، رواه رخيص. بوس الكلب على تمه حتى تاخذ حاجتك منه، رواه منافق. الإيد اللي ما تقدر تلويها بوسها، رواه ذليل. حط راسك بين هالروس وقول يا قطاع الروس، رواه مستسلم. تمسكن حتى تتمكن، رواه لئيم. الرجال ما يعيبه غير جيبه، رواه نسابة مستغلين. أحاجيك يا بنتي وسمعك يا جنتي، روته عمة منافقة مشكلتية سحارة مكارة. شقد أكو أمثال يا أحباب في حياتنا غلط في غلط، ويجيك واحد يقول لك لا هاي متوارثة عن هاي، دمرت حياتكم قبل وخربت علاقات وبيوت وإلى آخره، وما تنفع في زمننا هذا. الآن ما أصبح أنه أنت تمشي بجنب الحائط وتقول يا ستار مالي. يا ريت والله لو كنا طبقنا هذا المثل، يعني كان ما صارت هاي الفوضى بالشارع، كان قعدت وعزلت وزارة الداخلية وماكو السجون فارغة والأمور ماشية كما يجب، فما حد يمشي بيها هسه. فأكو صراحة حكم على أساس حكمة هاي على أساس قاعد واحد حكيم مفكره، ولا حكيم ولا شيء، واحد ما عنده شغل كان قاعد هيك قال الحكاية، قال له لا يابا، راح هذا حكاها المرته، مرته راحت حكتها الجيرانها، جيرانها حكوها القرايبهم، قرايبهم حكوهم جيرانها، صارت فد مثل شعبي. الرجال ترى ما يعيبه بس جيبه، يعني عادي هو سيء الخلق نسونجي ما ادري شلونه، بس هو عنده فلوس، عادي معقد، عادي بفتشي، بس هو عنده فلوس، هذا اللي يعيبه، مو عيب، هو مو غلط، مو غلط خائن، مو غلط بعطب عصبي، بحالة نفسية، ما يخلف، ما أدري شنو، هذني كلهن مو عيوب، بس هو عيب إذا ما عنده فلوس. شنو لهالدرجة بناتنا رخيصات ونطيهم لأيا كان؟ لو مثلا بعض الحكم صراحة يعني أغلبها يحكي على الجيب، على أكل والفلوس وما أعرف شنو. فأكو أمثال أحبابي كلش غلط، ساعدونا بيها وشاركونا لو سمحتم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.
0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. وشنو الأمثال اللي تحسوها دمرت المجتمع؟ صباح الورد والعافية عليكم. نستقبل اتصال أول.
3: صباح الخير سبوان.
0: صباح النور.
3: شلون أخبارك؟
0: الحمد لله. صباح الورد عليك.
3: أكو مثل انقال بس هو في وقته يعني زين.
0: أي.
3: بس شفته ما ينفع. يقول لك سوي خير وذب الشر.
0: أي.
3: هي بالعكس. أنا بالنسبة لي أسوي خير ينقلب عليه شين.
0: صح.
3: زين.
0: صح.
3: هي كل يعني استثمان أكو شاء الله يعني بالمناسبة هي كل الأمثال صحيحة لكن مو بكل وقت تنفع. زين إن قالت في وقت معين في حالة معينة يجوز صحيحة لكن هي مو قرآن كريم على مود يمشي على كل الأزمان وكل الأحوال.
0: نعم.
3: صح لو مو صح؟
0: صحيح.
3: فأنا أقول إنه الأمثال يعني تنقال في وقتها إيه صحيحة لكن هي ما تنفع، هي يعني بيكسباير.
0: زين شنو أكثر مثل شفت انتهى كسبايرة؟
3: انتهى كسبايرة؟ هو هذا اللي قلتش عليه يعني سوى خير وذب الشر.
0: سوى خير وذب الشر.
3: ليش أذب الشر؟ ليش أذب الشر يعني؟ وليش أسوي خير أساسا يعني؟ على أساس؟ أسوي خير لنفسي مو للناس، لأن إذا الناس يعني ما تجاوبني بنفس الخير، لا بالعكس يصيرون يعني قدامي عبالك يعني وحوش مو ناس، وخاصة الناس الدول اللي وياك عايشين يعني. يعني بالله الغريب واحد مثلا انت يتوقع منه كل شيء، انا غريب ما يعرف انت شنو مش، لكن المشكلة بالقريب يعني بالمنه تشوفيه يعرفك يعني من هاي الباب. واي اكو واي امثال بس ما تحضرني.
0: زين نورتني يا ابو علي. اني ممنونه منك، شكرا جزيلا. و حياك الله. حياك الله يا عيني. ننتقل الى اتصال اخر. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا حبيبتي السحر
4: الغاليه بنو. تحيات شيخ الشباب ابو دله، المفروض يغني لك عدد ما لامت العذال بي وبيك حبيتك. تحياتنا إلى شيخ الشباب أبو دلة. تعقيبا على كلام الأخ اللي حكى قبله يمكن أبو علي شيباني،
0: أبو حسين الشيباني.
4: تحياتي إليك يوم. سيد البلغاء شي يقول
0: سلام
4: أميرنا
0: الله
4: علي. علي يقول خاطب الناس على قدر عقولهم.
0: نعم.
4: وإحنا نقول لكل مقام مقال.
0: نعم.
4: وبالنسبة إليك نقول الكلام عرفة يا سيدة الكلام العرفة.
0: حبيبتي. حبيبتي.
4: ولازم هسه شي يطلع لك وسام، يطلع لك الغزالة رايقة.
0: الغزل
4: ولا ضحكة الحلوة
0: حبيبة قلبي.
4: حبيبتي مو كل الناس يعني أنا كلش أحب الكلام عرفة يا أخواني اللي دا سمعوني يا حبايب يا عيوني أنتو. أنا آسفة، أنا أختكم الكبيرة، أنا أمكم، أنا صديقتكم. الكلام عرفة هذا الموضوع كلش يعني متعبني نفسيا.
0: اي حبيبتي.
4: انه الانسان يعرف شلون يحكي.
0: نعم.
4: الامام علي شي يقول سلام الله عليك سيدي، يقول يا ليت عنقي عنق البعير. على مود يطلع على كيف الكلام، يطلع موزون. وهو طبعا هو ما ينطق غلط، حاشا لله.
0: نعم حبيبتي.
4: هو تلميذ رسول الله.
0: نعم حبيبتي.
4: ورسول الله ما ينطق الا عن الله.
0: نعم.
4: فيا حبيبتي يا عيوني هاي شي قالوا ما يلوق ليش كلش. ده تخيلك.
0: بالعكس بالعكس والله ترى أنا كلش طبيعية، ما أدري ليش، لأنه من أحكي يعني هسه أنا من أحكي على السياسة والأمور الخدمية، وهواية من أصدقاء وناس يقولوا لي عوف السياسة، عوف لا تحكين بيها، لا تحكين لأنه أنا لهجتي جادة جادة بحتة، ومن أكون لطيفة لطيفة بحتة، ومن أكون مريحة مرحة بحتة، فما حد يتقبل صراحة يعني.
4: قلبي انتي طالعين جواهر بكل حالاتك.
0: أنا ممنونة منك. أنا ممنونة منك. سالمة روحك الحلوة.
4: تحياتنا الوسام الغالي، احنا البارحة يمكن ما سلمنا عليه. عزيزنا وسام، انت البطل مالتنا وانت عزيز علينا، وكل عام وانت بألف خير.
0: حبيبتي.
4: انت والكادر كله واخواني كلهم اللي احبهم. وتحياتي للبطل ابو عسل بابل، عرفنا اسمه علي محمد.
0: أي.
4: وليدنا الغالي.
0: اي عيني. الله يحفظ ان شاء الله ويحفظكم ست سحر الغالية. شنو المثل اللي تحسينه اكسباير مثلا او مؤذي بالمجتمع، ده يتعاملون به المجتمع العراقي بس هو مؤذي؟
4: ما يحضرني يعني كلش، بس اكو مثل كلش ما يعجبني، اكل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. زين انا اذا ديزاين جسمي يتعارض ويا ذوق العالم شلون؟ غير اني البس اللي يناسب شكلي، مكانتي الاجتماعيه،
0: نعم.
4: مجتمعي اللي حوالي،
0: نعم.
4: يعني هذا كلش ما استسيغه. اني اكل اللي يعجبني والبس اللي يناسبني، واترك كلام الناس. كلام الناس لا يؤدي
0: ولا يأخر. نورتي يا غاليه
4: حبيبه قلبي. اسفه اني طبعا اظل اسمع لانه انسى. نعم. نفسي انه كان شد تليفون.
0: لا ابدا، على العين وعلى الراس. كلامك حلو وجودك احلى، وشكرا جزيلا لهذه الطله.
4: تحياتي للكل. تحياتي.
0: شكرا يا حبيبتي انت. اهلا ست سحر الغاليه. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ست بون.
0: عليكم السلام، حياك الله.
5: زعلانه من الصبح الضايجه تتعارك المتابعين.
0: أتعارك بعد اليوم أخذتوني محتوى يعني.
5: لا هذا دليل، هذا دليل على حقيقتك وعدم التصنع يعني.
0: الحمد لله. بالضبط.
5: ايه
0: بالضبط.
5: بياض السرير اللي يأتي بيها يعني.
0: الحمد لله.
5: وعدم التصنع والتلون حشاش وحش قدرش يعني.
0: الله يبارك بيك. من وياي؟
5: الله يسلمك. مروان أبو جوان.
0: أهلا أستاذ مروان، شلونك؟
5: الحمد لله.
0: بعض الحكم، ما يسمى بالحكم أو الأمثال اللي أثرت على المجتمع أو ما عادت تشتغل بالمجتمع العراقي.
5: شوف أكو مثل عند العرب، راح أقول شيء وفترة بيت شعر وبعد بعد أدش فراسة بالشعر يعني.
0: نعم نعم الله يبارك.
5: أكو مثل عند العرب ويقول حميرتك ولا فرس غيرك. قلبك ابيض تشمدو وحنطتك تاكل شعيرك. عقلك ما يجي دشور كثيرة تقعد شيرك. اقنع بالحميره وصيك ولا تركب فرس غيرك والنوب يصيحك راعي.
0: حلو
5: يعني ارضى ارضى بالعدك ونطلع على غيرك.
0: اي الله يعني طبعا. هذا شو تسوي للما يرضى؟
5: مشكله.
0: مشكله. الله يرضى عليك ويرضيك.
5: الله يسلمك ويوفقك
0: ويوفقك يا عيني
5: ويستر عليك وينطيك الحد ما يرضيك.
0: آمين وأجمعين. جزيل الشكر يا عيوني.
5: وأنت يعني صح، أنا سمعت الصبح من بايجة ومن فعلوا هاي، والله يعني بيغبى نفسي بجيت هاي لأن حقيقية بمعنى الكلمة.
0: أنا ممنونة منك.
5: فأحس بالحقيقية اللي يعني اللي تطلع من عندك.
0: الله يبارك. الله يبارك فيك. شكرا لأنك لبيب، شكرا لأنك محترم، وكل التقدير.
5: الله يحفظك.
0: كل التقدير يا أستاذ مروان. حيني مع السلامة. أحبابي الاتصال على الواتساب فقط من خارج العراق، أخوتنا أحبابنا لكم كل التقدير، الاتصال على الواتساب فقط اللي من خارج العراق ما عدا السحر يعني، لأنه هذه عندها واسطة يعني، إحنا هم عندنا واسطات ببانجور. ناخذ اتصال. بانجور.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: ما أعرف شلون أبدي بالاعتذار أو بالأسف، ما أعرف شلون، أنا جدا آسف.
0: سليم الجعفري.
6: المحاكمة خلت تكون علنية.
0: أقول لك إحنا جوزائيين اثنيننا.
6: أكيد.
0: تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح.
6: والله يا ستبان الله شاهد، الله شاهد، أنا داز رسالة قبلها، أنا داز رسالة و...
0: لا والله ما واصلتنا. وشوف خلي أقول موجودة
6: قبلها، والله موجودة قبلها، بهذا أنت بالخطأ ما أعرف يعني، إحنا تعرفين
0: ولا يهمك أبو سلوفي الغالي، أنت
6: غالي
0: أنت عزيزنا ويعني من المستمعين اللي من الصف الأول، وإن كنتم
6: يعني أنا ما أعرف شون يعني دخلت حاله صراحة.
0: لا أبد ولا تفكر، وكلش نقدر ونحترم وجودك
6: والله العظيم انتم عزيزين علي،
0: الله يعزك.
6: يعني بشكل والدليل انه من اللي الاغي اتهيأ انه حتى ادزلكم بعد مسيج بدي شعر فشي.
0: الله يعزك ويبارك بيك يا عيني. ابو سيوفي، شنو المثل اللي تحسه استخدم خطأ؟ يعني اكو ناس
6: والله ستبان هي ما شاء الله الامثال ياهل يجي يسوي له مثل، يعني انا هسه اقدر اسوي مثل بس عجبها هو صحيح.
0: يلا سوي لنا مثل بالله.
6: لا اذا خلي احكي لك على هذا المثل اللي مدوخين، شلون الاقارب كالعقارب،
0: يعني عود يلدغون لان قريبين منك.
6: لا يلدغون شلون، الله والرسول موصين بالأقارب وبالقربة، يعني ذو القربة هم أهم شيء، القرابة وثلث الرحام كل اللي البيت يوصون فيها. نعم. والقرآن يوصي فيها، يجي واحد يقول الأقارب عقارب شلون هاي
0: زين.
6: أنا ضد هذا المثل وأنفي من وجود.
0: نعم فعلا مرات يعني نظلمهم بعقارب
6: مرات، يصير يعني شغلات بس مو معناته انت ظالم.
0: شنو رايك نشيل عقارب نخلي ثعالب؟ او نخلي ذووم مخالب.
6: والله المخالب هي بيمد يخرمشون
0: طبعًا. طبعًا مو كلهم، كل التقدير لكل الناس طيبة.
6: بلا الأقارب الإنسان لا شيء.
0: أي.
6: حقيقة يعني.
0: صح طبعًا، أهلك لا تهلك. هم أهلك مو بس يعني اللي وياك بالبيت.
6: من يقابلك منه اللي تلجأ إلى بيان ضيق بيان، يعني صحيح بيهم أكون هذي بس الأقلية يعني.
0: كلش صح، كلش
6: طبعاً
0: صح.
6: طبعا تحية لي، تحية الأستاذ وسام، وأكرر في مرة ثانية.
0: لا لا لا أبو سيف الغالي، أنا ممنونة منك وأبد يعني أتمنى ما يعني بعد ما نذكر هذا الموضوع ما نذكره أبدا
6: إن شاء الله.
0: زين
6: إن شاء الله.
0: لك كل التقدير.
6: حسين شيباني ما أدري شو رأيك
0: شبيه؟
6: ما أدري قال لك عاقبي على شنو ما أعرف.
0: ما ذكر يعني على العموم.
6: حتابين تحياتي لأبو موسى، أشكر موقفه.
0: الله يبارك فيك ونورت، وشكرا جزيلا لاتصالك يا أبو سيف. يا سليم الجعفري،
6: أنا اللي أشكركم لأنه يعني أنتم طولكم مشيعة تقول وترحبون بالخطأ وارد يعني بيتي
0: أمور. يابا ماكو خطأ والله العظيم، صلوا على النبي، شبيكم ضشتوا.
6: إن شاء الله تتبعنا
0: بتحية. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا
6: يا سيدة الكل.
0: الله لا العفو العفو. لا يا عيني، وحسين شيباني يقول لك عقوبتك تسمع إذاعة الصومال لمدة أسبوعين.
6: يوهنا الصامر.
0: نورت ابو سيوفي.
6: النور كله.
0: هلا بالغالي.
6: تحياتي للمخرج الغالي.
0: شكرا حياك الله يا طيب. ألف تحية إلى سليم الجعفري. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم. النص الراديو حبايب.
7: وعليكم السلام.
0: يا هلا.
7: شلون سبان؟
0: هلا أبو وليد الغالي، شخبارك؟
7: الله يخليك الله يسلمك.
0: هلا بالطيب.
7: لا هسه أكو أمثال يعني ولو قديمة بس هسه إيجابي ترى. يعني مثلا يبي لك باب اللي يجيك من الريح سده واستريح. هسه بهاي الوقت يطبق سلبان. يعني على اي على مشاكل الدنيا وعلى على هالوضعية هاي سد عليه على نفسك بابك احسن لا يجيك مشاكل.
0: زين.
7: تحياتي.
0: الله يبارك بيك. الف تحية لك.
7: اكو امثال كردي وحلو بس ما اقدر احول لك اياه يصير عكس.
0: اي زين.
7: اي
0: انت مع التعامل بالامثال، يعني انه تسير حياتنا الامثال ونمشي عليها كقانون.
7: والله هي حكم سدبان، يعني مو شرط الامثال.
0: تمام حبيبي.
7: أيوة.
0: اخوي تمام. ابو وليد المحترم شكرا جزيلا، شكرا لمشاركتك معانا، كل التقدير لك ولكل من يستمع بانجور على راديو الرشيد.

ألف تحية وألف شكراً لكل الشخصيات والذوات الذين بعثوا ببرقيات تهنئة إلى إذاعة الرشيد، متمنين لها الدوام من الإبداع.

0: أفضل ننهي الموضوع ونحكي بالمهم.
1: نرجع لموضوعنا.
0: أحسنت.
1: لأن إحنا لازم نطبق المثل اليوم وياك، ما ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
0: أي هاي أنتو. هاي أنتو.
1: طبعا. طبعا.
0: أنت يا برج أحمد.
1: أنا سرطان.
0: يا حباب إي. ماكو سرطان فطير. هاي خلي لا هو يسويها بمزاجه، يصير فطير بمزاجه بس هو مصحصح وورده. احلى احمد. نعم
1: انا بس حبيت حتى ما ناخذ وقت غيرنا.
0: ولا يهمك، نورت الدنيا والله.
1: اهنيكم ان شاء الله، وان شاء الله يا رب من نجاح النجاح.
0: شكرا.
1: ومن تألق التألق.
0: شكرا يا عيني.
1: يا رب يديم هاي اللمه الحلوه
0: يا رب،
1: الصباح الحلو، ويديمنا بونجور.
0: ويديمكم البانجور. نورت أستاذ أحمد الشمسي الرائع، شكرا لك وأتمنى لك يوم حلو كل التقدير. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. ألو. زين عندنا بريك أحبابي، وبعد البريك راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

صباح الخير والعافية، أهلا بكم في آخر الوقت مستمعي إذاعة الرشيد، مستمعي بانجور. إحنا اليوم بدنا نتكلم عن الأمثال اللي ما لها داعي بس هي متوارثة، يعني

0: يعني إنسان متخاذل يخذل اللي أمامه، والله شنو هو ما يريد يدخل ويساعد يعني. أكو بعض الشغلات تحتاج لها سرعة، مو دائما الصبر يجيب الفرج، أكو شغلات تحتاج سرعة. فاز باللذات من كان جسورة. لو اللي ما يعرف الصقر يشويه، يعني هذا المثل تحديدا يحتاج له شرح ودورة تدريبية حتى نعرف شنو علاقة الصقر بالموضوع كله. المهم أكو أمور يعني سمعونا إياها وعشعشت في عقولنا، وأنه وصرنا نقول ها لا الباب تجيك منه ريح سدة واستريح. لو يعني أكو هذه القياسات حتى بالزواجات وغيرها، يعني ما لها داعي، أحسها قياسات غبية بصراحة. عموما خلي نرجع إلى ذاكرتكم وإلى آرائكم باعتقادكم شنو المثل اللي انتهى وقته ما عاد يشتغل عندنا. يعني أهلا بكم من جديد، أهلا باتصالاتكم من جديد، ونستقبل اتصال. يا مرحبا. ألو. تمام، ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
1: ألو، صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
1: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: بخير وانت سالم. يا هلا.
1: الله يسلمك، الله يحفظك. ايش الله،
0: من وياي؟
1: وياك باسم ابو الفضل.
0: هلا باسم، شلونك؟
1: الله يسلمك، والله زين. ذاتي زينه.
0: ها منو كاتبك حمدان؟
1: والله غير التو
0: والله احنا عندنا سوالف
1: والله يوميه استحقكم يا بغير اسمي عادي.
0: حمدان باسم وين؟ حمدان وين؟ ولا حرف موجود بالاسم مشتركة.
1: والله ما أدري بعد هايبكم.
0: يلا عاشت الأسامي. وأهلا يا باسم أخونا العزيز. شنو المثل اللي تحسه بعد ما يشتغل عندنا هذا؟ باسم زين. حمدان كحلون. أستاذ فلاح، صباح الخير.
2: صباح الخير ست.
0: أهلا يا عيني، شلونك؟
2: شو أخباري؟ صحتكم وإن شاء الله بخير يا رب.
0: بخير وأنت طيب.
2: الإذاعة الراقية.
0: شكرا بوجودك أستاذ فلاح الطيب من ألمانيا.
2: ستبان طبعا الأمثال تضرب ولا تقاس، بس مو كل الأمثال تطبق صراحة.
0: زين.
2: أن سو خير وذب الشط. مرة سويت خير بالعراق، أتذكر بأيام وقت الزيارة طريق الأربعين صار حادث.
0: نعم.
2: واحد.
0: نعم.
2: دخلت تقريبا ظليت أكثر من 8 ساعات بالسجن.
0: أوف.
2: وما أعرف شنو السبب. قلت لهم أنا انقذتهم يعني حادث بالطريق. قال لي لا أنت مسوي الحادث.
0: لا إله إلا الله.
2: أكثر من 8 ساعات. فبعد جت التوبة صراحة، وورا 4 سنوات هم نزلت هم صار حادث جدا، يعني ما انقذت ولا دخلت بأي شيء. صراحة.
0: ايه مهمة. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، والناس قطعت سبيل المعروف.
2: وهي المشكلة يعني هنا قانونا، هنا بهذا البلد اللي عايشين فيه لا تشوف بزونة بالشارع واقعة وما بلغت عليها انت تحمل مسؤولية.
0: فعلا، لانك مسؤول عن ما يحيطك في بلدك.
2: كيف بالعراق يعني انا اعرف هي انسانية، واصيح اقول لهم يعني الناس الدائر مدائر اقول لهم ساعدوني خلي نشيهم ولا واحد يتدخل.
0: الله أكبر.
2: يعني نعم. شلون واحد يعني ياخذ نظرة على هذا الطبع. فما نسوي زين ما بالعراق هذا ما يمشي هذا الشيء صراحة.
0: مع الأسف.
2: مع الأسف يعني صراحة، يعني إذا واحد يشوف واحد واقع بالشارع وما يقدر ينقذه.
0: نعم.
2: فما أدري يعني كيف القانون يمشي بهذا الشيء عندكم.
0: زين
2: صراحة يعني صدق يعني هذا أثرت بي صراحة هذا الموقف.
0: حقك يعني. إذن أنت تقيس مثلك اللي هو

0: سوي زين وذب الشوط، هذا اللي حدث معاك بالفعل وعشته، لأنه سويت خير في يوم من الأيام لإنقاذ أرواح بشرية، وبالتالي أنت اللي وقعت بيها. فنسأل الله أن يجازيك على عملك الطيب، على عملك الصالح، وسوي خير لله. خلي نسوي المثل، مو سوي زين وذب الشط، سوي زين لله جل وعلا، لأنه رب العالمين ما يضيع عنده شيء يعني يا عيني. فأني أشكرك بالنيابة عن الناس اللي خذلوك بعد هذا الموقف البطولي والشجاع. أني أشكرك لأنك بهذه الشجاعة والمروءة، والله يكثر من أمثالك أستاذ فلاح. شكرا أستاذ فلاح. ناخذ اتصال النصر راديو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أعتذر من ساعة انقطع الاتصاليات.
0: ولا يهمك عيني.
1: شو هاي بس عبرت الطابق راحت الشبكة.
0: يلا ولا يهمك. شنو أكثر مثل تحسه يعني ما إلى علاقة بعد بحياتنا هسه؟
1: والله ستبان أنا أشوف أكو مثل تكرمين يقول درب وتسلب على القصاب.
0: أي
1: يعني ما أعرف شو ما له داعي.
0: مو يجوع ويريد يروح حتى
1: يعني مو بس تسلب، هو يجوع هو كلها تجوع.
0: أي
1: يعني شلون والله الكلب والبزونه والبشر هي كلها درب على القصاب، لازم غير تاكل لحم تاكل.
0: يعني مو هو يعني يرمى به الى الانسان المصلحتي، الانسان اللي يجيك وقت الحاجه وبعدين يختفي، هو كثير الحاجه فبعدين يقول لك دربه هو علي بالاخير. هم ما ادري هم ليش تشلبوا بالكلاب يعني
1: انا ادري.
0: والله الكلاب ماخذه حصه. اي ما ادري يعني ما هذا منطقه هالقبل اللي هم كلش ثقافه المفروض وناس
1: هو وللعلم يعني هو تكرم من الكلب يعني اوفى حيوان
0: بالضبط
1: يقولون عليه
0: بالضبط يعني
1: انا اوفى حيوان. بس ما ادري هاي اللي على
0: صارت شبهة. صح. الله يبارك بيك والله يبعد عنك الناس المصلحتية، ونورتني جدا يا أبو الفضل العزيز. شكرا
1: الله يسلمك.
0: هلا بالطيب، مع السلامة. ناخذ بعد اتصال. وشنو يا هلا ببرهم، شلونك؟
2: هلا سيد.
0: الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يبارك فيك، مشتاقين بالقلب انت والله شاهد.
0: يسلم قلبك أخوي الغالي.
2: الله يسلمك.
0: برهم الحمد لله
2: بارك.
0: إن شاء الله أنت والأهل الكرام بألف خير وسلامة. الله يبارك بيك. هل أكو أمثال لازم فعلا نعتزل استخدامها لأن الزمن تغير؟ لو الأمثال تبقى صالحة مهما تغير الزمن.
2: لا بالعكس، وباعتبار أن اليوم صارت 40 إجاد.
0: أي كل عام وانت بألف خير.
2: تسوي لي مجال لعب.
0: كل عام وانت بألف خير، وهسه بدا الشباب.
2: انت الخير كله، انت الخير كل عيون الخير بوجودكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: ست كل شيء قديم هو بأصالة وبشيء صالح نعتز به ونعتمد عليه. لذلك تشوفين أصغر واحد بينا هسه يسمع أغنية مثلا الياس خضر الله يرحمه رأسا يصبون وياخذ روح كذا، وهاي كيف إذا الأمثال؟ بالعكس لا، هاي الأمثال تخلي يعني كأنما قانون، تحسيها بسمار حقيقي يعني يوجع بالرأس.
0: صح.
2: والدليل مسرحية مال الخيط والعصفور. يعني احنا دائما ليش نحب نشوفها؟ لأنه تحكي أشياء احنا للأسف افتقدناها.
0: صح.
2: وهي كانت بسيطة.
0: صحيح.
2: بالتناقض مع التطور اللي احنا وصلنا له هسه طبعا، بس احنا ما نريد البساطه اللي كانت.
0: نعم
2: مو صحيح.
0: زين انطيني مثل كمثال.
2: لا وين بخيرهم ما شلون ما خيروني بشرهم عموا علي.
0: اي
2: هاي.
0: هذا
2: هاي بالضبط تنطبق.
0: هذا زين. هذا مثل لا هذا مثل عايش بصراحة. هذا مثل
2: مو هذا موجود أصلا بالصدر وين ما نروح.
0: اي تمام يا عيني.
2: وأقول
0: اي
2: اقول بيت شعر قبل ما اروح بمناسبه غيبتي.
0: اي
2: شوفتك كانت بالكاش هسه بالدين وماكو.
0: هلا هلا
2: اي
0: الله ان شاء الله يديم ضلتك الورد.
2: انت لحسن انت لحسن بالقلب الله شاهد
0: برهم انت اخ عزيز والله العظيم
2: انت العزيز.
0: كل عام وانت بألف خير ينطيك الصحة والعافية ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب العالمين.
2: بدون قلبك لكم بالأحسن ان شاء الله عيون.
0: شكرا جزيلا. لا ولا يهمك نورتني عيني. شكرا جزيلا برهم.

0: صباح الورد عليكم يا أهل الخير، وناخذ آخر اتصال في بنجور لهذا اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير أبو مريم.
1: أنا متأسف جثت بان البارحة الرصيد ما كان عندي دهنكم بالإذاعة عمار رشيد، المفروض أول شخص يهنيكم. والله أتمنى لكم النجاح والتألق قدام والتوفيق.
0: الله يبارك بيك، أتمنى لك طولة العمر وطولة.
1: وأنا أحس مقصر لكم.
0: لا لا لا لا أبدا، ما بيكم كل واحد قصر.
1: مجرد على الرسائل اكتفيت بالرسائل.
0: ولا يهمك يا غالي، صباحك ورد وعافية ومرحبا بك.
1: تبان اكو مثل قديم سامع من والد الله يرحمه، الوحيد اللي سامع من والدي.
0: نعم.
1: يقول لك ماكو ميت يستاهل البكي. يعني مثلا شخص من الناس، مثلا انت تظل تحسب عليه ايش ما تسوي له زين يرد لك يا شين. فوالد الله يرحمه قال هذا حرام بعساس، لان ماكو ميت يستاهل البكي. هذا مثل انت اعتقد قديم.
0: نعم
1: بالسبعينات سامعة.
0: نعم يا عيني. يعني تحس هذا الشيء بعد ما يعيش في زمننا.
1: ما يسوى، يعني هو شخص، يعني شخص ما ينعتب عليه كل ما تساوي، فعلي أساس أنت تدير لبال.
0: تمام.
1: كنسل أحسن تكنسل.
0: تمام يا أبو مريم، نورت، شكرا لمشاركتك، شكرا لتهنئتك، وكل التقدير والمحبة لحضرتك. شكرا أستاذ شاكر محمود. دكتور سلمان، تحياتي لأبو سيف، أستاذ سليم الجعفري. الأقارب عقارب وشبع مقالب، غيرناها الأقارب أرحام، وصلتهم محبة وسلام. حلو. يقول عندي مثل أريد أطرحه والمفروض ما نطبقه بحياتنا. يقول إن غاب القط العب يا فار، نغيره ونسويه إن غاب الرقيب خليك أمين. أي شقد حلو من واحد يعني يستأمنك على شيء وتكون أمين عليه. بوركت دكتور، إلك كل التقدير. أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويس.
2: صباح الخير ستي الغالية. أول شيء أعتذر منك على البارحة، لأنه ما أدري بكم عثم تأسس مالي إذاعة. كل عام أنتم بألف خير، إن شاء الله النجاح والتوفيق لكم، ربي يوفقكم. وأسف مرة ثانية وثالثة، تحياتي للجميع. الله يحفظكم ستي الغالية، مع ألف سلامة.
0: الله يبارك بيك وحياك الله، وانت بألف خير يا عيني. منتظر الكندي، مرحبا. اليوم ما قدرت أشارك من وقت، بس كنت أستمع لكم. تحياتي إليك ستمان وللمشاهدين، كل التقدير يا عيني، صباحك فل. مهندس مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إليك ستبان الوردة والمخرج وجميع المستمعين. أكو مثل أحب يقول الشجرة اللي ما تسوي لك في بيتك قصها. أتمنى توصل. الله. وصلت. الباشا عمر، صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. أكثر مثل ما له وجود حاليا، أكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس. كلش صح، أصلا ما حد يعترف بهذا الشيء. يعني يأكلون بكيفهم ويلبسون بكيفهم سيدو أبو حمودي يقول هاي بالذكاء الاصطناعي، كل عام وكادر الإذاعة، كل التقدير شكرا. يقول المثل اللي أحسه صار إكسباير هو مدرج لك على قد غطاك، وهو وينك وغطب هالحر. بس سؤال، مواليد 28/6 يصادف يا برج، ولو زحمة عليكم، برج السرطان. برج السرطان. حربي، صباح الخير يا حربي.
3: والله اليوم أنا لا افتهمت شي منكم ولا أنتم افتهمتوا شي مني. كان عندي اجتماع وحاليا أنا بمدينة الحبانية العريقة.
0: الله.
3: اللي صايرة حلوة زين. وما أدري، عيدونا البرنامج عين بدون زحمة عليكم.
0: اي اوكي، صار صار تدلل. أبو نور، صباح الخير، بعث لنا فويس. أبو نور، الله.
4: بس ايه هدموع عيني، قدم لك
0: الله تاخد من عمري وبعطيها الله الله الله الله. أبو نور أبو نور غيرت المود 180 درجة. عباس الحمداني صباح الورد بسرعة يلا راح أطلع ترى.
4: سووها قصة والله يا عمي حق هالمرة والله العظيم كنا مقصرين.
0: لا حشا حشا حشا.
4: أول واحد المقصر.
0: حشاك
4: بس
0: والله.
4: بس إحنا أنا بالنسبة لي والله بالشهر 24 ساعة وما أقدر أكتب. وأخرى وثانية أملاي وتشذب عليكم أملاي ضعيف. فلا سووها قصة المرة ما حكت إلا الصحيح والله.
0: يا عيني يا غالي.
4: وتحياتي لكم جميعاً ومشوا الأمور رحمة على والديكم إن شاء الله ماكو شيء كلنا إخوان.
0: حبايبي انتو الله يبارك بكم. انت الذهب انت الذهب ابو سمرة الغالي. اسأل الله ان يحفظك انت وكل اخواني اللي يسمعوني ويبارك في رزقكم ويحميكم من شر الشارع والسيارة وشر الهافي والمتعافي وشر كل انسان ما يخاف الله ما يخاف بكم الله. محمد عبيد بعث لنا فويس فوق.
5: صباح الخير عليكم جميعا ستبان المخرج. المثل يعني باختصار المثل اللي عندي مؤاخذة عليه هو مثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. هذا بنوع من المجازفة بنوع من المغامرة يعني مو قد تكون التجربة هذا المجرب قد تكون ما تنجح معاه لا نفس ظروفك صح. ولا نفس وضعك ولا نفس أمورك
0: كلش صح.
5: إضافة عندي تعقيب على الاتصال اللي صار قبل قليل على موضوع الكلب واستشهاد العرب بالكلب أو العراقيين بالكلب. يعني أعتقد أنا يعني اعتقادي أنه لأنه القرآن الكريم استشهد بالكلب أنه من مثله كمثل الكلب أنت تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
0: نعم
5: شكرا جزيلا لك
0: كل التقدير لك فعلا. وأحترم ملاحظتك جدا. نعم أبو أحمد العقيدي بعثنا فويس وصباح المسك والعنبر وبارك لجنابك الكريم بالعمل بهذه الإذاعة وبارك للإذاعة باختيارهم لجنابكم الراقي. والله يا ستبان يا أختي أحلى شيء بالبرنامج ضحكتك تغير المود اللي عندي ولو بأسوأ حالاتي حفظكم الله أينما كنتم. كل التقدير أستاذ أبو أحمد العقيدي وباسم إذاعة الرشيد أشكر جنابك وبعث لنا فويس بعد.
6: حرت شهدي لك بيوم العيد حرت
0: أي
6: شهدي لك بيوم العيد وشلت الورد وبروحي شديته شفت الورد ذبل وبقى منك خجلان شلت العيد كله وإلك وديته.
0: الله
6: صباح الياسمين على أجمل برنامج وأجمل إذاعة وأجمل مقدمة وأجمل مخرج وأجمل جمهور. يا ربي دوام إن شاء الله التألق والنجاح ومن جيد إلى أفضل. ويا رب إن شاء الله يدوم هذا البرنامج إن شاء الله بالخير والبركة والمحبة والألفة وإن شاء الله يبقى صوت الشعب العراقي من هذا المنبر. ويا رب إن شاء الله التوفيق للجميع وهنيئا الإذاعة الرشيد بيج وهنيئا إليك بهيج إذاعة تعملين بها. تحياتي لكم أخوكم أبو أحمد العقيدي.
0: شكرا لحضرتك ألف تحية إلك يا عيني. هنيئا لنا بكم. أبو الطيب صباح الخير.
7: صباح الخير والعافية والهنا عليكم على إذاعة الرشيد ومستمعيها الكرام وعلى الغالية الحبوبة ستبان المحترمة. طبعا اليوم ما أعرف شنو موضوعكم لأنه جيت متأخر يعني طلعت من الدوام وهسه شغلت السيارة وشفت برنامجكم فما أعرف شنو الموضوع بس أحب أقولكم برشلونة بخير أبو طيبي. تحياتي لكم ستبان.
0: برشلونة بخير. ليش يجي ليش ختمتها بالفراولة؟ كل عام الباشا عمر، كل عام وانتم بمليون خير، وان شاء الله التوفيق لكل الكادر. وطبعا كلش اسفين ما كنا نعرف. لا لا لا ولا يهمكم يا حبايب. واني من ذكرت بعض الناس اللي يشاركون بس برمضان ايام الجوائز والهذي، يعني ما اقصد ناسنا اليوميين اللي انتم تعدون البرنامج اليه. يعني اني كم تصبيحه ما اخذتها منكم، فابدا مو يمكم الموضوع احبابي. سعيده بكل انسان شارك، استمع، بعث رساله، اتصل وما حصل، او اتصل وانقطع، او انسان اختار قال انا اريد بس اسمع. تحيه لكل انسان يتابع راديو الرشيد، مو بس ويا بان، ويا كل برامج اذاعه الرشيد. فاحنا ممتنين، الله يديم المحبه ويديم الالفه ويديم اللمه الحلوه، وان شاء الله على حب الله. هذا المثل الاهم، انك تعيش على حب الله. شوفكم باكر باذن الله وانتم بخير وسلامه. تحيات بان ووسام ماجد وراديو الرشيد.

0: شوية ورد الرشيد وياكم
1: عشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
5: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله
0: يحفظك. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600,000 دينار لطور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1,000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. الإعلام الأمني: العراق يحترم دول الجوار ولا يسمح باستخدام أراضي للاعتداء على الآخرين. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. 10 قتلى وعشرات المفقودين أثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد أف أم.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها، وشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة مستمرة في تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400,000 إلى 600,000 دينار شهريا، وهي طور الإنجاز. أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان انخفاض معدل إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 1000 ميجاوات إثر قيام شركة دان غاز بتقليص كميات الغاز الموردة إلى محطات التوليد في الإقليم. وذكر بيان مشترك لوزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرين مع مسؤولي شركة دانا غاز للوقوف على أسباب تقليص إمدادات الغاز والعمل على معالجة المشكلة بأسرع وقت. أخيرا، أعلنت وسائل إعلام دولية تصويت مجلس النواب الأمريكي والمرة الثالثة لصالح قرار يهدف لإنهاء الحرب مع إيران. وذكرت شبكة ميدل إيست نيوز في تقرير أن مجلس النواب أقر القرار بموجب قانون صلاحيات الحرب، والذي من شأنه تقييد وإيقاف قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البرلمانية داخل الكونغرس لتقليص الصلاحيات التنفيذية للرئيس وتجنب تصعيد النزاع العسكري في المنطقة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية، حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قديه؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي ويانا.

0: غر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: بدل الرشيد اف ام 91.5.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600 ألف دينار في طور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. المفوضية الأوروبية: الاتحاد أنفق 90 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب النزاع حول مضيق هرمز. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، شكرا لكل الأشياء اللي قدمتوها لنا البارحة، وتهاني والكلام الحلو اللي كان بحقنا خلال التغطية الخاصة كانت بمناسبة عيد ميلاد إذاعة الرشيد، وكنا فخورين بالكلام اللي سمعناه خلال كل البرامج اللي بثت البارحة. اليوم شوي راح أخذ من الوقت، أيضا عندنا بعض التهاني واصلتنا. قبل ما أقول موضوع الحلقة راح نسمع وياكم التهاني اللي وصلتنا لإذاعة الرشيد، ونبديها وياكم أكيد بهذه بصمة الصوت اللي وصلتنا من الحقوقي حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
1: السلام عليكم، بكل سرور وبكل مودة نهنئ إذاعة الرشيد، هذه الإذاعة الغراء ذات الصوت والأثير المعتدل، ومنذ سنوات واكبنا وواكبت تطورات الشارع العراقي وتطورات الشارع البغدادي، وكنا من الزملاء وما زلنا معهم، لكن كنا من النشطاء في تأسيسها بأول الضيوف أوائل الضيوف اللي حضرنا، وأتمنى لهم ولكادرهم ولفريقهم ولمؤسسين هذه الإذاعة الطيبة واللي هي جارة أيضا علي أنا كل المودة والخير والتوفيق، وإن شاء الله من 22 سنة إلى 220 سنة بإذن الله تعالى والتوفيق من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صوت المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا عذرا خطأ من عندي أنا، البصمة اللي سمعناها هي من المهندس محمد جاسم الربيعي مدير عام المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد. هسه راح نسمع وياكم البصمة اللي وصلتنا أكيد من الحقوق حسين التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد، أتقدم إلى إدارة الإذاعة وأسرتها الإعلامية من مذيعين ومحررين وفنيين وكوادر إدارية بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنياً لهذا الصرح الإعلام العراقي مزيداً من التألق والنجاح والعطاء. 22 عاماً من الحضور المتواصل والعمل الإعلامي المسؤول، والرسالة التي جعلت من الكلمة والصوت جسراً للتواصل مع الجمهور ومساحة للحوار ومنبرا لمواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المجتمع. ولا يخفى أن ما حققته إذاعة الرشيد طوال مسيرتها يمثل ثمرة جهد مهني متراكم وأصرار على مواصلة الحضور في المشهد الإعلامي العراقي، بما يعزز مكانتها ويكرس دورها في تقديم إعلام رصين مؤثر قريب من الناس. وفي هذه المناسبة أثمن عاليا جهود جميع من أسهم في بناء مسيرة الإذاعة وترسيخ حضورها، ونستذكر بعرفان كل الأسماء التي صنعت جزءا من تاريخها، متطلعين إلى أعوام جديدة أكثر حضورا وتأثيرا وابتكارا. كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير، وأسرتها الإعلامية بألف خير، وإلى مزيد من العطاء والنجاحات في خدمة الإعلام العراقي والجمهور الكريم. مبارك لكم عامكم 22 ومسيرة إعلامية متجددة نحو آفاق أوسع. الحقوقي حسين يوسف التميمي مدير الشؤون القانونية المديرية العامة لشؤون المخدرات وزارة الداخلية.
0: آخر بصمة نسمعها وصلتنا من العميد نبراس محمد علي مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ وزارة الداخلية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بأثكى آيات التهنئة والتبريكات نتقدم إلى إذاعة الرشيد بمناسبة الذكرى 22 على تأسيسها، هذه الإذاعة المعطاء التي كانت وما زالت صوت الصحافة الحقيقية، وأيضا كانت لها الأثر الكبير في تصحيح مسار الأشياء الخاطئة واستفسارات المواطنين، وأيضا التأثير على الرأي العام بالمستوى الإيجابي، والتعاون التام مع القوات الأمنية أيضا في نشر التوعية والتثقيف نتمنى لكم كل المودة والتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. العميد نبراس محمد علي، مدير إعلام قيادة شرطة بغداد الكرخ.

إذن مستمعينا كيف سمعنا وياكم البصمات اللي وصلتنا بتهاني عيد ميلاد الرشيد، شكرا لكل الأسماء اللي اليوم ذكرتها وسمعنا صوتهم، وشكرا لكل الأسماء اللي ذكرتها البارحة وإذا سمعنا أصواتهم وتهانيهم وصلت، شكرا جزيلا. هسه خلينا نروح وين نرجع لأجواء برنامجنا وبرنامج درس شاغر. نبلش وياكم، قبل ما نبلش خلي عمار يسمعنا فشي سريع سريع سريع، يعطينا شبوار حلو طاقة حلوة ونرجع. شو هسمعنا بقى؟

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة اليوم. هم راح أربطها شوية بميلاد إذاعة الرشيد، بما أنه الرشيد صار لها 22 سنة، فاليوم راح أسألكم سؤال أنه شنو يعني خلينا نقول العادة اللي موجودة عندك وأنت شنو دائما تقول أنا راح أغيرها بس ما تغيرها وبقت عندك على طول عمرك، يعني فاهمين شنو قصدي؟ انه فد عادة معينة واحد يسويها مرات او هو متعود عليها. اكو ناس مثلا متعودة كلش هواية انه هي انا من الناس مثلا انه عادة الريوق ممحي عندي بحياتي كلها، فدائما اقول لا والله هذا الشيء صحي ولازم انه اكو فطور واكو ريوق وكذا. انا ما اعرف ما استوعب انه اول ما اصحى من النوم لازم انه اني اكل وكذا، ما اعرف يعني هاي الفكره. فهذه العاده دائما اقول راح اغيرها بس ما تتغير عندي، انا يعني هيك عاداتي اليوميه هذه. اكو هوايه يعني عادات احنا نسويها خلال يومنا، عادات تخصنا شخصيه دا احكي نسويها خلال اليوم او خلال حياتنا كلها نقول احنا راح نغيرها وتبقى ويانا عايشه سنين. فشنو العادة اللي انت كل مرة تقول راح اغيرها بس هي بعدها لهسه مثل ما هي؟ ارقامنا 07802114115 و07802116117 اسيسيل 07720114115.

0: يلا خلونا نبلش بالاتصالات. جماعة التيك توك جيتكم كنت ملتهية والله شوي تعرفوا تقديمها هسه فرغت لكم. يلا ألو. ألو
1: صباح الخير.
0: أهلا مساء الخير عيني ناس المرتاحة سعيدة تقول صباح الخير. منو ويانا؟
1: جليل فاضل من بغداد.
0: منو؟
1: جليل فاضل من بغداد.
0: جليل فاضل أهلا وسهلا عزيزي نورتنا. جليل سمعت سؤالي بلا زحمة عليك؟ واضح جليل الأمور مو تمام. يلا بعدنا متواصلين. أرجع وأكرر سؤالي اليوم يقول شنو العادة اللي أنتو كل مرة من سنين طويلة تقول راح أغيرها عادة شخصية يعني تقول راح أغير هذه العادة أو هي مو صحية أو مو جيدة أو يعني ولكن أنت ما تقدر تغيرها نهائياً.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وناخذ الو. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا سيوفي، هلا والله، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك يا وردة، تحياتي سادر كل المستمعين اكيد.
0: نورتنا 100 هلا.
1: نو يا وردة.
0: شكرا عيوني. يلا
1: طبعا من البداية قبل ما بلش باللاي، الف مبروك الباحة والشاق الملكي المرنجي.
0: ايوه خربنا.
1: حلو.
0: الموت تمام.
1: لازم اضوجك عبير، مستحيل.
0: واحد منكم يقول بكر عليق فازه، منكم واليكم، هاي واحد شاهد من عندكم يقول بكر عليق فزنا. يلا.
1: من يقول منو؟
0: ايه ها؟
1: من يقول؟
0: عمار كامل. من يقول؟ منكم وبيكم، شفت؟ يلا.
1: لا بالعكس، حل البحر.
0: ايه بكر عليق ارجع واقول.
1: هو بس عمار يطلع متشجع ريال مدريد، احنا كله 5-6 نفوت.
0: النوب.
1: مو عمار فاقرنا بكل شيء.
0: احب هاي العلاقات يعني اللي شويه مخربطه بيناتكم انتم كمشجعين ريال، حبيتها لطيفه حلوه.
1: اقول لك كلش عمار فاقرنا.
0: يلا.
1: خلي يطلع متشجع ان شاء الله.
0: هسه عيني سيوفي، مبروك. يلا مبروك، اوكي تمام؟
1: شكرا شكرا يعني. شكرا.
0: يلا يا سيف، شنو العادة اللي يعني انت حاول دائما تغيرها بس ما تتغير عندك بقت لسنين؟
1: والله عبير، اول ما ذكرت السؤال على بالي السهر.
0: السهر؟
1: اي كلش زين. كلش متعبني.
0: زين.
1: يعني كل ما احاول مثل ما نقول اتخلص من هذا الموضوع ما اقدر يعني.
0: انت من جماعة يعني انت من جماعة راح اعدل نومتي و وهذه ما
1: اي كلش يعني بس مرات التزامات في اصدقاء جروبات هاي السوالف.
0: طيب
1: اضطر يعني لازم تفتر، لازم يعني مو بيدك مرات يعني. بس هي بطن يعني صحيا مؤذيه. الوقت هواي شغلات يعني بحيث مؤذيه يعني. اتمنى تخلص من العاده.
0: اذا تربط الموضوع بسابقا يعني انا اتذكر احنا ب 12 خلاص، ليش؟ لعدم وجود الاشياء اللي هي ممكن تشغلك وتسهرك. يعني ممكن انا اتذكر من كنا صغار نسهر من يعني حتى سهرنا يمكن يكون هيك ساعه واحدة بالليل ثنتين مو اكثر، هاي اذا اكو ضيوف واكو خطار واكو اطفال وهواي وكذا. بس اذا بالبيت لا، ب 12 لان التلفزيون بعد تعرفون
1: يعني
0: كان قبل.
1: انا حن على ذيك الايام حبيب يعني بالعشرة مستلمين تراب يعني.
0: صحيح.
1: من نقعد مرتاحين يعني النشاط يعني من تقعد الصبح مرتاح.
0: مدى أقول لك هذا سيستم حياة الحياة الطبيعي كان المجتمع العراقي، إنه ساعة 12 يطلع الوشة مال التلفزيون انتهى اليوم خلاص يعني، سكرت البيوت كلها، طفت الأضوية ونامت يعني. نفهم شنو قصدي؟ بس هسه هاي شوية تلاهي التليفون يا أخوان، التليفون
1: يعني من كنا أطفال يعني بتسير هاي السؤال يعني كان ممكن بالاثنين أو الخميس.
0: نعم.
1: اكو سهره يعني اكو فيلم. صحيح.
0: صحيح
1: او نهايه اسبوع يعني متاي يعني كلش لل 12.
0: صحيح.
1: بس وين يعني للاربعه للخمسه يعني شنو؟ طيب. يعني كل ما مستمين لان نهار ونهارنا ليل
0: فعلا.
1: اوكي ما مستمين.
0: انا كلش اشكرك، نورتنا اكيد، شكرا جزيلا.
1: تحياتي لشاردة عبير.
0: عيوني انت مع الف سلامه. باي باي. رغد نعمه، شو وقت ما عدنا وحده اسمها رغد؟ والله نعمه ماكو هيك اسم مر علينا بالحراره، محتمل بالقصدك بالبصره او كركوك ما اعرف، بس اذا غير يعني بغداد فما عندنا. يلا عندنا الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
2: شلونك يا غاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحيات المخرج.
0: شكرا، كل تحيه لك، هلا والله. يلا محمد.
2: تراكم الاشياء ست عبير،
0: يعني
2: مثلا اكو هواي شغلات في البيت يقولوا لي سويها هسه وهسه. وبعدين هاي العادة اللي دائما صار لها سنين وياي. وبعدين
0: يعني قصدك انه عافية، قصدك انه مثلا من يقولوا لك هاي السالفة سويها، انت ما تسويها، تأجلها وتأجل الغيرها،
2: أجلها
0: فبعدين تتراكم عليك.
2: وبعدين
0: تتراكم عليك
2: هاي هسه وبعدين. نعم.
0: زين، هاي شلون نعالجها هسه وبعدين برأيك؟
2: والله ما ادري، يلا بعدين.
0: يلا بعدين. هم بعدين. طيب. أنا كلش أشكر اتصالك، أكيد نورتنا. شكرا عيوني 100 هلا. ممكن أفتهم نوع البرنامج داخل جديد؟ والله برنامجنا اسمه درس شاغر، يكون كل يوم وياكم ما عدا الجمعة. هذا البرنامج مدة ساعة، بما أنه ساعة وساعة واحدة فهو برنامج يعتبر ما بين وقتين، الوقت الصباحي والمسائي. فحاول دائما ناخذ المواضيع اللي هي ممكن يعني بها نوع من الفكاهة والمشاكسة، وبنفس الوقت ممكن تكون اجتماعية، وبنفس الوقت ممكن تذكرك بأشياء أنت ناسيها. يعني هسه من الأشياء اللي أنا اليوم ببرنامجي أو بموضوع الحلقة اليوم، أكو أشياء أو عادات إحنا ناويين نغيرها بحياتنا، اكو اشياء او تصرفات احنا خطا نسويها وناويين نغيرها، لكن للاسف يا اما يعني احنا نتناسى هذه العاده الخطا، او يعني انه نسوفها لغير شيء، او نقول لا بعدين، لا هسه، لا عادي شهر الجاي نبلش، لا هذه، فاهميني؟ فبالتالي مهم برنامج هو عبارة عن برنامج شبابي بسيط وخفيف. يلا ألو. ألو،
3: مساء الخير.
0: مساء الورد. هسه أنا بدي أعرف هذا السر محمد، جاوبني عليه الله يخليك.
3: قول عيني.
0: يعني ليش من يخابر واحد اسمه محمد لازم ورا 3 اتصالات 4 محمد؟ ليش برأيك هاي؟ شنو سببه؟
3: والله ما ادري
0: يعني دائما هسه انت مثلا وما انصدم اذا خابر محمد كنت دائما تصير وياكم انت اخوته محمد دوره لا يعني فظيعين اثنين عندكم
3: واي محمد صفافيه
0: زين يلا قل لي شنو العاده اللي انت يعني موجوده بشخصيتك ودائما تقول انا راح اغيرها راح هذه من باكر من الشهر الجاي ولا احد
3: شوف انا عندي شغله صراحه يعني حتى مسويت لي يعني امراض شويه جسديه صايره عندي
0: زين
3: خاصه بالامعاء الاكل السريع
0: ها اهلا وسهلا زين
3: امانه يعني الحجيه تقول يابا على كيفك اكو مفرج عده هنا قبل قلت يابا لا تاكل سريع تصير السرط
0: اي
3: على كيفك وفعلا يعني امانه من استمريت على الاكل السريع صار عندي خلل بالامعاء طالون انتهى هواي امور امانه صحيه
0: خربنا عطلنا كل شيء ما اكل زين
3: ما اعرف يعني
0: وكل هذا ناوي يتزوج الزوجه الثانيه اي ماشي اي
3: ماشي
0: ما تنسينا سبحان الله كل هذا بي هو يعترف يقول انا هاي كل بي امعاء رايحه من تي ما
3: ورا عندك حق الدفين عليه ما
0: زين
3: لا بس أمانة يعني هاي العادة أبد مو حلوة يعني جرب الفترة أكل على كيف
0: أي
3: أمانة حتى أستطعم بالأكل أحس طعم الأكل بلذة بس ما قام يعني أول مثالك
0: مثالك مدروحه هي ما على كيفي واي
3: حجي يا بلوك حجي يا مالوك أنت مكملين كيش مالوك
0: حبيت هاي مالوك صارنا ما يمسامي
3: هو عجي
0: والله حلوه اي والله صدق طيب
3: والشغله الثانيه مال رجيم
0: الرجيم
3: يوميت يا بعد الصبح ايه؟ اقول له حسوي رجيم وامشي عليه يوميا بس
0: زين
3: ادعي لي ادعي بك الله
0: يلا ان شاء الله طيب انا كلش اشكرك محمد نورتنا شكرا عيوني انت مع الف سلامة تحيه لكل اللي موجودين ببثنا مباشر قدمكم حلو خفيف دول عينكم والله العظيم يعني عندنا نفس اخضر ديربطون بالرق ايش قد دمكم لطيف يا لطفاء روح فاصل اعلاني روح
4: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان QLED الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك
5: ونظام تايزن من سامسونج
4: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك
5: يعني ذكي وسعره مناسب
4: بالضبط جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك
5: تلفزيون الريان كل اللي تتمناه تلقاه وياه
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة كاسة

0: إذا متواصلين وياكم أكيد تحية لكل اللي يعلقونا. نصير تحياتي إليك، شكرا جزيلا. مساءك ورد. من المخرج اليوم عمار كامل مخرجنا، هل يخفى القمر؟ يلا ألو. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا وسهلا. هلا والله.
1: أول شيء كل عام وانتم بخير. عام
0: الباحة. شكرا، وانت بخير، ربي يسلمك.
1: يا الباحة كيف أسأل عليكم بس ما حصلتكم.
0: للأسف. يلا الحمد لله اليوم سمعنا صوتك، هذه أهم شيء.
1: الله يسلمك،
0: نورتنا. من وياي؟ الاسم الكريم.
1: وقام أقول إيش الاسم بعدين تفاجئين.
0: لا لا أقول عادي.
1: وليد خالد.
0: تفاجئت. متفاجئة.
1: وليد
0: وليد ترى بعد هو على رمضان.
1: مو
0: والله وليد، احنا لسه بشهر التاسع، بعد 10 11 12 1 بالثاني وبالنهايه. لا لا قصدي نبلش من وقت، يعني انت كل مره قبل شهرين ثلاثه هيك ما كانت
1: حاجه. اي هاي المره يعني
0: من وقت. نورتنا وليد، عيوني مية هلا. عيوني انت. يلا وليد قل لي.
1: اول شغله ابلش فيها انه يوميه اقول باشر راح اسوي رجيم. باشر راح اسوي بداية.
0: هاي سالفه الرجيم اسكت وخليها.
1: زين.
0: طيب.
1: ولا اسوي.
0: هاي يعني
1: تقريبا صار لك 10 ايام.
0: اوكي. بلش صار لك 10 ايام؟
1: لا 10 سنين صار لي اقول.
0: ها 10 سنين صار لك تقول وما مبلش، على فرحت عبالي مبلش.
1: لا والله مبلش.
0: زين. اوكي صار لك 10 سنوات، يعني 10 سنوات يعني وليد.
1: هاي اول شغله، ثاني شغله. عندي عادة سيئة يعني بس انت بطلها ما اقدر.
0: شنو هي؟
1: بالازدحام انعس.
0: يعني شنو تنعس؟
1: انعس ومرات اكبر.
0: طبعا هاي مو زينة اكيد لصحتك وسلامتك، يعني مشكلة هذه.
1: زين.
0: يعني مو هي شوية الاجواء انه تبريد وصفنة ويعني مشكلة هذه.
1: وراسة ما شفتها غير اشطفيت بعد مرة بعد ابد بعد ما اشمل قدامي.
0: اوكي.
1: زين فدائما شو اخليه يعني اخليه محاك. نشوف نفسنا حسب كل حبات هي ثلاثة.
0: يعني وي ممكن نقول بعد بالنسبة لهذا الموضوع بصراحة كواي من الناس يعانون من عنده، انه هم مثلا اكواي ناس يعني تنعس بالوضع اللي هو مثلا خلينا نقول عليه انه ماكو صوات هواية، تبريد، صفنة طويلة، هاي الاشياء اكو هواي ناس هيجي، فبالتالي انه خصوصا بالسيارة اكيد مو زين لصحتك وسلامتك، يعني هذا اللي نحكي احنا.
1: ايوه
0: حتى تجنب المشاكل، يعني واقف انت بالتقاطع والعالم واقفة وتدق لك هون وانت حضرتك نعسان نايم. اوكي تلتك عمل شعبي يا وليد صدق كذي. طيب أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد. شكرا.
1: أشكرك
0: عزيزي، مية هلا، باي باي. تحياتنا لك يا وليد، أكيد نورتنا. يلا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا،
2: كل عام. هلا
0: أبو عبد الله، وانت بخير، ربي يسلمك
2: إن شاء الله مليون سنة.
0: تسلم، أشكرك. بس كن لا عمار ويانا ولا عبد. مليون
2: سنة. لا استاذ عمر، هو الاساس.
0: تخيل مليون سنه نحتفل بداعه الرشيد مليون سنه. هاي مو احنا طبعا، جهاننا يعني اكيد للمو حتى مو جهاننا، احتمال
2: جماعه،
0: احتمال جهال جهالنا مو
2: في جماعه.
0: على قول عمار يقول مليون سنه حتى مو بشر روبوت يحطون بعد ماكو. زين ابو عبد الله سمعت سؤالي اكيد.
2: المشروبات الغازيه والله ست. يعني دبسي وميرندا ولا
0: اقول
2: يعني في يومي
0: ايسر. اقول لكم سر انه اني صار لي بالضبط 5 سنوات ما اعرف شيء اسمه مشروب غازي ابدا ايا كان، بغاز مستحيل اتقرب منه
2: والله. انا مشكله بي انا 3 قواطي 4 قواطي يومي اسكت
0: وخليها. لا هذا طبعا مو زين اكيد. زين
2: اي طبعا، فدي هذا يومي اقول اي وي واشوفه قدامي تلمع.
0: والنفس الضعيفه مشكله يا اخي، مشكله على قولتك تلمع.
2: وعيوني تجمع مثل الكاس، هذا الكاس يلمع.
0: زين ابو عبد الله انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
2: انا اشكر
0: عيوني. انت مع السلامه،
2: تحياتي لكم. الله يبارك.
0: باي باي. هلا والله. ان شاء الله تتلقح الفانك ان شاء الله بالاخره يا رب. ما ادري ايش اسمه، حتى اسمه ما اعرفه، ايش عجبك فرن ما ادري شنو المخفي ان شاء الله تتلقح الفانك.

0: التي تنورنا. من وياي؟
1: أنا لؤي من البصرة.
0: أهلا وسهلا، حياك أنت وكل أهلنا بالبصرة، نورتنا.
1: أشكرك، نور نور عيوني.
0: شكرا. يلا
1: أنا السؤال مالك سمعته بس ما راح أقول، بس أطلب طلب من عندكم.
0: أي تفضل قول.
1: أريد أغنيك مهند نفسي معجيز بس الاسم.
0: إن شاء الله إن شاء الله أثناء البرنامج تسمعها.
1: شكرا.
0: تحياتي لك ميت، هلا باي باي. شكرا لك حيدر، هلا والله منور التعبير يا بالأخضر. شكرا عيوني. هذا فسفوري يا يوتيوب. يلا ألو ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: أهلا. عليكم السلام.
2: شلون شعرت عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله. من ويانا؟
2: سجاد من واسط الكوت.
0: والله حياك أنت وكل أهلنا بالكوت، نورتنا يا سجاد.
2: يلا
0: سجاد. شكرا عزيزي. يلا سجاد، شنو اللي العادة اللي موجودة عندك اللي هي خلينا نقول غير صحية، أو مثلا أنت فد شيء شوفه غلط دائما تقول أنا راح مثلا يعني أغيره وما تتغير عندك؟ سجاد تسمعني؟
2: والله هاي الصبح منقعد
0: أي
2: أقول هسه قوم هسه قوم، أظل النص خمسة لما النص سبعة.
0: زين أوكي، طبعا هي خطأ إذا خصوصا إذا عندك التزام ودوام وهاي الأشياء.
2: لما كل شتواز أظل أقف هي ترجع هي شتواز وشغلة.
0: والله كنا هيت يا سجاد.
2: والله هاي العادة
0: والله كنا هيك، هي مشكلة هذه والنوب. المشكلة كنا قبل مثلا إذا يجي فصل الشتاء دائما نقول الشتاء شوية مزعج بموضوعة إنه صحة من النوم وكذا وهاي الأشياء، بس هي طلعت ما لها علاقة. شتاء صيف تموز با، إحنا مشكلة هذه يعني فراق المخدة صعب.
2: أظن من خمسة للسبعة.
0: طيب
2: هسه قوم هسه قوم.
0: طيب أني كلش أشكر اتصالك سجاد، أتمنى لك يوم حلو. شكرا. عيوني مع ألف سلامة.

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين أكيد وياكم علي القريشي، تحياتي لك، سلامي لك أيضا ابن الذهبية، شكرا جزيلا عليك أبو جون. أي ما شوف حضرتك جيت، صحيح كلامك والله، حضرتك أول واحد دخلت لهذا الكمين. يلا يلا عندنا اتصال. ألو
1: آسف
0: بس شلون الجواب؟ أهلا مساء الخير مية هلا.
1: شلون التعبير الجميل؟
0: هلا أمور شلونك؟ شو أخبارك أمير؟
1: السلام عليكم، شو أخبارك؟
0: نو أبا أمير لسه قاعد من النوم
1: والله في الزيت ده قلب،
0: بس شوفوا شوفوا الناس المرتاحة السعيدة بحياتها،
1: بس عمار كامل من 2008 قاعد بالإذاعة على قلوبنا.
0: أي
1: والله
0: هاي شنو؟ دبا هاي قحد قحة صغيرة بس باع الناس الشماتة، قحد قحة صغيرة طلع لي أجواء مستشفى، تخيل جيت منالي لعد
1: ليه
0: هسه؟ هاي شفت اي والله شو نسوي؟ والناس يدعونا نستمر مليون سنة، تخيل مليون سنة وعمار قد لا لا أصلا ما طول يعني عمار. طيب أمير سمعت سؤالي ولا لا؟
1: والله سمعت هذا الوقت قبلي شنو قال؟
0: عنده عادة انه مثلا يقعد من النوم صدق من الوقت، لكن انه استيقاظه من الفراش وكذا شوي يتأخر بيه، فبالتالي يعني يتوازع الوقت، فاهمني؟
1: زين هو السؤال مالك،
0: السؤال يقول شنو العادة اللي انت دائما تحب تغيرها بس ما تغيرت عندك، يعني تدري انه هذه خطأ او هي مو صحيحة او كذا وتقول انا راح اغيرها بس للأسف بالباي باي ما تتغير يعني عندك؟ شلون بس علي صوتك أمير؟
1: أكل بالليل. طبعا يعني أقول

0: شنو اخبارك؟
1: اكو فيديو اقول شلون كتم الفشار اقوم كتم المشاعر.
0: اي
1: الحمد لله. ايش تعبير رمضاني عندي شو اسمه سجل جيم.
0: اي
1: كل شهر اقول هالشهر. اي والله واني اسمن اسمن اسمن. عندي انتيبي قريت لي
0: طبعا. هي ايش وقت ايش وقت تنون من تسوون تسجلون جيم؟ سوري من تشوفون جيم قبالكم.
1: إيه لا وقهوه طابق الثاني جيم طابق الثالث قهوه. احنا ندوس طابق. والله سجلنا جيم انا وانتي
0: على فكره مو هي بصراحه في بعض الاحيان اقول حتى تخطيط بعيد عن تخطيط العمراني مالتنا اللي هو يعني كلش مو تمام بس حتى موضوع هاي الاشياء بدول الخارج على ما اظن وان شاء الله اللي مغتربين ويسمعونا دائما انهم يفكرون بها كل الزين. يعني انا ما اتوقع اكو جيم بصفه مثلا مطعم اكلات سريعه يعني هاي كارثه. يعني أيوة جديات ان الواحد ضروري ضروري بانه يخطط لهاي الاشياء انه انت اكو يعني اكو امور انت بعد شخص نفسيته يعني في بعض الاحيان ماكو اراده فانت شنو الفائده تطلع من الجيم وقدامك مطعم والمطعم اكلات سريعه والناس واقفه وده تاكل يعني شويه
1: صح والله سابق الفوق قلنا ابو كوفي راقيل وما ادري شنو
0: تخيل
1: اي كنت تيمي قبل تقرالي والله الشهر الثالث سجلنا الجيم
0: اي
1: والله سجلنا اربع ايام طعم فلوس مال الشهر راح اربع ايام صار لوسي والله نصب عليهم.
0: لا هاي اكو نكته سامعتها قبل سجلت وياك وطلعت نكته تافهه يعني بس ما يخاف راح اقولها اللي مثلا واحد اجر تاكسي فانطى فلوسه وما ركب فالصديقه سالها قال له شنو هاي سويت؟ قال له والله ضحكت علي. ومنو ضحك على منو؟ فانتوا باعتبار انتوا ضحكتوا على ابو الجيم انه اربع ايام بس ما ضحك عليكم اخذ شهر كامل يعني. طيب اني كلش اشكرك ابو هيني نورتنا شكرا عيوني باي باي مع الف سلامه. يلا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله
2: مستمع قديم.
0: من وياي؟
2: مصطفى.
0: مصطفى حياك يا مصطفى نورتنا عيوني.
2: والله يا عمو الموضوع صراحه النرجيل.
0: طيب يعني التدخين هو النرجيل نفسه تدخين. اوكي حاولت حاولت
2: حاولت حاولت شهر شهرين ورجعت
0: حاولت بس شويه جماعه ما يعني جماعتك خلينا نقول اصدقائك شويه مو ما ايه هي مشكله في بعض الاحيان يقول لك اصدقائك هم سبب هذا مرات انت فعلا عندك اراده
2: بعد شهرين
0: زين طيب فبالتالي ترجع مرة ثانية انه هي قدامك ولهذا اللي اقول اني يعني مشكلة انه واحد شي يسوي يحبس نفسه بغرفة مثلا ما يلتقي باحد بعد ولا شي ولا خصوصا موضوع الرجيم التدخين هاي الاشياء. نعم مو بالله مو بالله شكرا. طيب تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتنا.
3: اها الله يحفظك ويسلمك حياك. ارجع بابا انت بلادي هيك لو حادث لو شنو؟
4: لا لا بلادي.
3: اها الله يحفظك ويسلمك. عبالي حادث عبالي سياره مقلوب.
4: لا عمي بلادي بلادي.
0: خالد البارحه شفتها بشارع الجمهوريه ما ادري بالمطبخ بالهول خلفتهم البارحه اصلا ما طالع. مطبخ هول خلفتهم وين؟ بشارع المطبخ بشارع الجمهوريه. يلا الو الو الو والله يا سيد البغدادي لا ينفع مشرف لا ينفع اخلاق لا ينفع تربيه لا تنفع رزايل لا تنفع كل شيء ما ينفع ويا هيك بشر فبالتالي يعني خليناهم وحدهم وهذا شايف الطفل الثاني بنتي دا عاملها نفس المعامله دا عاملها ويا ذول المتطفلين دا يدخلون الطفل شايفه من يبكي يبكي يبكي وكل شيء ما عنده بس المهم انه يريد يتحقق له الشيء اللي يريده حتى لو كان خطا فهسه انا اتعامل ويا بنتي اخليها هي واحد الله تبكي وتسكت فانا نفس الحاله دا اخليها وحده يحكي يحكي ويدير وجهه ويروح ناس فارغه يعني.

0: إذا المستمعين بعدنا متواصلين واتصال. ألو.
1: يا الله.
0: أهلا.
1: أهلا.
0: نورتنا.
1: شلونكم عيني؟
0: الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الباحة ما لحق لنا تقول التهاني والتبريكات بعيد ميلاد.
0: ما هسه قوة حكي هم قوة اسكتهم اني صدق كذا بالدين
1: والله ما ادري
0: والله قوة اسكتهم عمي قوة اسكتهم جيب ترى ما يفتهمون هيك والله بالتيك توك طبعا مو الكل اكيد مع احترامي للناس الراقية واللطيفة بس هذول ترى يعني هم يردون زلة. المهم شلونك شخبارك
1: شلونكم عيني شخباركم
0: الله يسلمك الحمد لله تمام
1: بس شنو بلشت في توحش
0: اي والله ايش نسوي بعد
1: الحمد لله عبرنا هالمرحله بس بعدنا بيها
0: اي شفت ف يعني دا تدرب يمها وجه سويها ويا ذولا
1: ايوه
0: اي احكي لي
1: الله
0: يسلمك في دول عينك شنو العاده اللي دائما انت تقول انا راح اغيرها ما تتغير عندك
1: والله كل مره على اساس برمضان
0: اي
1: اقول بعد ما دخل
0: زين
1: شايفه ورا الفطور
0: اي
1: تفطريني شويه ترى الجمجمه
0: بس
1: سيجارة واحدة.
0: طيب.
1: سيجارة واحدة من الفطور لسه حر بعد الباكيت. وأنا أحاول يعني أقدم نفسي برمضان.
0: زين.
1: وكذا بكرة صار يمكن 20 رمضان.
0: أي.
1: كل رمضان أقول أبطل تدخين وماك.
0: أوكي.
1: ما يعني ما لا تضبط للأسف يعني ما أدري صوت شيء ما أدري صوت رمضان والله ما أدري.
0: ما أدري صوت النفسية ما أدري صوت الإرادة اللي ما أدري وينها.
1: والله يا لا أراد ولا بطيخ
0: صحيح
1: قاعد يقول عوف الأسرار لكن على العزيمة شو كنت عزموني
0: طيب
1: تحياتي للجميع
0: تحياتي لك عيوني يعني كل شاكرة اتصالك عزيزي شكرا التعصب العصبي هاي كنا والله احنا عصاب بسم الله عليك يعني أصلا هي صفة لازم وضرورية جدا تكون متلازمة عند كل عراقي العصبية كنا يلا شنو عندنا يلا نختم وياكم كان آخر اتصال ويانا أكيد نختم وياكم حلقة اليوم اللي كانت حلوة بيكم كان سؤال يقول عادة كل مرة تقول راح أغيرها وما تتغير شنو هي يمكن السنين تتغير والناس تتغير وحتى التكنولوجيا تتغير بس أكو عادات بحياتنا كل سنة نقول هالمرة راح أغيرها ونرجع نسويها مثل ما هي فاليوم بما أنه إحنا مثل ما ذكرت لكم نحتفل ب 22 سنة على إذاعة الرشيد نحب نعرف أو حبينا أنه نعرف شنو العادة اللي وياك موجودة حتى موضوعة استماع للراديو تدرون هذه عادة؟ أكو ناس والله أول ما يقعدون الصبح لازم ضروري يشغل الراديو بالمطبخ لحد هذه اللحظة وهي تعتبر عادة هذه بالسيارة بأي مكان شوفها حتى بالدوام في بعض الأحيان أني أشوف واي أشخاص حاطين التليفون ويسمعون عن طريق الهيدفون الإذاعة هذه أيضا تعد صحية بالنسبة لنا صحيه لان انتم تسمعونا عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقه اليوم ان شاء الله تنتهوا من هذه العادات السيئه اللي هي غير صحيه قبل ما تكون سيئه كل العادات اللي ذكرتوها انتم هي غير صحيه لنفسك يعني مو لاحد ثاني فبالتالي انه نتمنى لكم ان شاء الله تكون الاراده هي مصاحبتكم دائما حتى بالتالي تقدرون تحققون كل الاشياء اللي انتم حابين تغيروها شكرا لكل الناس اللطيفه واللي تحمل ذوق واخلاق وكتبت لنا تعليقات حلوه على تيك توك أنا كلش أشكر كلامكم الحلو بحقنا باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة ببرنامجنا درس شاغر مع ألف سلامة أوقف سيد البغدادي يقول ده نسمع صوتك أكيد عادة حلو شكرا عيوني أنت شكرا خلص البرنامج معرفة أوقات البرامج مع الإذاعة عيوني أنت الصبح ساعة 7:30 ويابان أنا بالوحدة سلطان ساعة 3 ومهيمن ساعة 10:30 Bye-bye.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يصل بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية. مجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. المالية تنفيذ قرار زيادة أجور أطباء العقود إلى 600 ألف دينار في طور الإنجاز. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. الإعمار لا صلاحية لنا على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم. إتلاف نحو طن من المخدرات وعشرات الآلاف من الأقراص المؤثرة عقليا. للمرة الثالثة النواب الأمريكي يصوت لإنهاء الحرب على إيران. محادثات بين كوريا الجنوبية وأمريكا الجمعة بشأن مضيق هرمز. عشرة قتلى وعشرات المفقودين إثر انهيار مبنى يأوي نازحين في غزة. المفوضية الأوروبية: الاتحاد أنفق 90 مليار يورو إضافية على واردات الطاقة بسبب النزاع حول مضيق هرمز. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيارك.

0: ما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم؟ مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد اف ام، إذاعتك ثبتها.

أجلس القضاء الأعلى باليوم العالمي للديمقراطية حماية الحريات ركيزة لسيادة القانون. كهرباء كردستان تعلن انخفاض الإنتاج بمقدار 1000 ميجاوات بسبب تقليص إمدادات الغاز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وصل العاصمة بغداد بعد اختتام جولته الأوروبية الرسمية التي شملت كل من فرنسا وألمانيا. أكد مجلس القضاء الأعلى في بيان بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن حماية الحريات والحقوق الدستورية وضمان ممارستها تمثل جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون، وأن القضاء ضمان لصون هذه الحقوق وحمايتها. وأشدد على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية حقوق كفلها الدستور العراقي على أن تمارس بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم ودون تجاوز أو إساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، وبما يرسخ الحرية والعدالة وسيادة القانون ويعزز السلم المجتمعي. ذكر بيان لوزارة المالية أن دائرة الموازنة تدقيق أسماء الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية بصفة عقود واحتساب الكلف المالية المترتبة على زيادة رواتبهم الشهرية اعتبارا من تاريخ المباشرة، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة أجورهم من 400 ألف إلى 600 ألف دينار شهريا، وهي طور الإنجاز.

0: لكم 0780-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإيه مقبله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم.

0: بشيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر على التيك توك. تحياتي لكم. في قانون الحياة هناك عندنا مجموعة من القوانين اللي احنا نمشي بيها، وهذه القوانين جزء من عندها نعمل بيه وجزء الآخر لا، مطنشين مغلسين كنا مو يمنا الموضوع. وهذا طبعا طبيعي في شخصية الفرد العراقي، هذه الشخصية اللي الحقيقة يعني صفنا فيها الكثير من العلماء والمؤرخين وحتى يعني فلاسفة القرن وأساتذة علم الاجتماع والفلسفة المعاصرة. فلذلك تلقى العراقي مرات يقرر قرار بس ما يسوي، بس هو المشكلة مقرر هذا القرار، هو يقول لك أنا لو أقرر لو أنفذ، فبالتالي أنا بس أقرر، ما إحنا بس يقرروا ما ينفذوا. المهم واحد من ذلك القوانين هو قانون اللا. أكو قانون بالمجتمع يسموه قانون اللا أو اللاءات. واحد مثلا يقول لك اني من ضمن قانون اللاءات انه لا اجامل على حساب راحتي ابدا، عندي هذا القانون ثابت. واحد الاخ يقول لك لا اضيع وقتي بجدالات عميقة. واحد الاخ يقول لك لا اصاحب الاشخاص السلبيين. اكو لاءات هواية، لا قانون مو لا أقول على سالفة، لا لا لشيء ما أسوي أبدا. لك واحد يقول لك لا أدين أو أسلف أحدا مالا، ما عنده لا. فأنت أو أنتي جميلتنا الحلوة المستمعة قد حلوة ستلقيت ما ضحكت ولا واحدة اليوم ده الغمات. المهم شنو لا اللي أنت أو أنتي ماشي عليها بقانون، قانون واحد لا، مو تحكي لي 60 قانون أنا والله لا لا. أكو لا وحدة حاطها أنت أمامك من اللاءات السبعة أو الأكثر اللي أنت تقول أنا هاي لا ما أستغني عنها ولا أتنازل عنها ولا في يوم من الأيام راح تتغير عندي. تمام، أذكركم باللاءات شنية: لا أجامل على حساب وقتي، لا أضيع وقتي مع الناس السلبين، لا أتدخل أو أخوض جدال عميق مع أشخاص لأن مرات يخسرك هواي ناس، الأخ لا أسلف أحدا مالا. أوكي، فأكو لاءات هواية موجودة عندنا بالمجتمع إحنا حاطيها أمامنا مثلا، فهواية أكو أشياء من اللاءات أنت يا لا حاطها قانون عندك. طبعا اغلبكم بتلكم بها ما عندكم قوانين، عايشين هيك الحياة سبهلله، بس خلينا شويه نثقف المجتمع ونخلي عنده لاءات. اوكي، ويستثنى من ذلك، يستثنى من اللاءات لا الوطن، ها مال انا ما اجامل اعوف لي بالله رحم الوالدك، اذا يجيك هسه راتب 5000 دولار وتروح لامريكا كلكم تروحون، العراق كله يسافر، وبدليل احنا على شو اسمه الهجره الغير شرعيه هاي، وتمشي بالغابه وما ادري شنو ولزموك الدبب وياكلوك مشت العالم. فعوف لي مال الوطن وعوف لي مال العائله والام والاب واني وجهالي واحب ام وموت عليهم جذابه ام لا، وانت يم جذابه لا تحبون جهالكم ولا كل شيء، جهالكم هسه يكبرون يعوفوكم يدفروكم تروحون انتو دار مسنين، لو عندكم فلوس وتبقون قاعدين يقومون جهالكم يوميا يدعون شوكت أبويا وأمي يموتون عم الدور الثم فشوي.

0: نكون واقعين. على العموم راح اسمع من عندكم اتصالاتكم لهذا اليوم من خلال ارقام الهواتف 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. وبامكانكم الاتصال على الواتساب على 0700211 4115. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: ما هي قاعدة اللا بتفاصيل حياتك؟
1: أنا سمحت لنفسي مثلاً.

0: احمد العامري تحياتي لك حبيبي، يا هلا مرحبا. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلون استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يا حبيبي. من وياي؟
1: تحي وياك محمد المدوره.
0: اهلا بك يا محمد،
1: تحياتي لك وتحياتي الملك المكسره عمار.
0: الله يخليك يا ورده. يلا شنو هلا؟
1: لا اجامل او لا اجادل شخص بموضوع هو مقتنع بيه وقافل عليه.
0: وقافل عليه ليش؟
1: يعني ما منه فايده استاذ سلطان. هو مقتنع بهذا الموضوع ومقتنع انه هو اللي دا يقوله صحيح.
0: اي
1: فهذا ما اناقشه،
0: ما تناقش.
1: يعني مدى ياخذ انت بالكلام؟
0: ثابته هاي عندك من زمان؟ يعني صار فتره طويله لو من قريب؟
1: لا لا لا، هسه بالجديد يعني بالجديد. هاي الفتره القريبه. اي ما قبل لا والله كنت يعني اطول خلود وهذه، بس هسه شفت المقابل لا يعني ما منك
0: لا يستاهل
1: النقاش وياه. اي والله قلت لي اذا تعب نفسي واخذ وياه وقت
0: احسن لك.
1: زين اي سحبت نفسي.
0: طيب حلو اوكي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. موجودين على تيك توك، بإمكانكم طبعا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي عبارة عن شنو القاعدة اللي أنت تريد تقولها لا بالنسبة للأشياء اللي تصرف فيها في حياتك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. قام الهواتف جماعة التيك توك موجود. يلا ألو.
2: أبو الصلاطة
0: عيني،
2: كيف الحال؟
0: يخليك يسلمك. من ياي؟
2: محمد العدوان. ما تقتل
0: ولا واحدة افتهمت من حجيتي. شنو ايش قلت؟
2: من قالك مهند؟
0: حلو
2: مهند.
0: مهند شلونك؟ مهند
2: شخبارك؟
0: هلا بالورد.
2: طلعت من المطار وقلت لكم منطقتك.
0: منطقتي كل الهلك. حول يوم الحجية اتغدى. منطلة
2: لا اشارك واحد.
0: لا تشارك واحد بعمل؟
2: بعملي لان شاركت واحد وكاني كل
0: اريد
2: اشاركك.
0: ايه
2: وانقهرت
0: عليه. ايه
2: شاركت بسيارة واكلم منها وتشلع.
0: ايه زينة، خلي شاركك انا همين.
2: قال انت عيون الشاحن.
0: لا مو عم دعسك.
2: لا ما تقدر يعني ما تعرف انت اهلك متعبين عليك مربينا
0: زين.
2: انا اعرفك من تلوار بتشمت البلديات، اعرفك مربينا
0: زين.
2: يعني تربية زينة استاذ عمار. اخاف من شاحن ما
0: واحد. حرامات والله.
2: عمار يا محمد عمار.
0: إيه اليوم انت حاب عمار حسك مهند. ما
2: ادري ايش حبيت عمار.
0: اي ذا حسك. مو خاليه يا هاي، ما مرتاح لك. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا ومرحبا، مع السلامه. ناخذ اتصال ويانا. الو
3: استاذ سلطان الجميل.
0: الله يا جميل انت يا كبير يا امير. شلون اخبارك؟
3: يعذبون استاذ سلطان، يعذبنا هذا عمار كامل.
0: ليش ذا يعذبك؟ اقول لك سؤال صدق، الشارع مالتكم بلطوه؟
3: حجم مدمر الشارع. عفوني سو
0: صدق عفوني، حسيت عفو.
3: تدري كان شارع يعني كلش
0: خبل.
3: حلو
0: خبل حلو
3: يعني دمروه من الطول انه من الدخله ومن الخروج ومن الجانب ومن الاركان.
0: يقول هاي حوبتي كله. عمار يقول انا دعيت عليهم.
3: ايوه مزين، هو يطبع الماليب وقام يطبع راجلا. ايوه ما كلها ويانا
0: هو. ايه هم هيك شي شو الموضوع.
3: ايه وين يروح قابل
0: شنو اللا اللي مسويها امير انت خالها ببالة قاعدة؟

0: يعني راح اطب 30.
1: اطب 30 بالمدرسه شنو كنت غايب؟ اكو دروس ما تروح لها؟
0: لا والله وينك ماكو مدرسه.
1: ها باوع ماكو مدرسه. هي هاي شلون اخبارك؟ من وياي؟
0: وياك حسن من بغداد. قديم بس اول مره اتصل.
1: ليش حسن وين كنت؟ لو لو لو بنيه وحاته تخابرون بس ليه ولد؟
0: مشكلة أني سايق تريلا طارق خارجية.
1: زين تريلا شين يا ماتك؟
0: تريلا سيارة كبيرة.
1: شيني أدري تريلا؟ أعرفها سيارة كبيرة. بادي صهري جفلات شيني.
0: لا
1: هي؟
0: فلات.
1: سايلو
0: لا.
1: ها فلات؟
0: لا
1: فلات. شو تحملته؟ سمنت؟
0: سمنت شي مواد
1: إنشائية
0: عامة.
1: مواد إنشائية عامة إيه شيش. زين إيه.
0: يعني فاحنا مو هسه اللاءات مو
1: سبع
0: عندي ألف
1: لاءات. اقوى وحده تعطيني من اللاءات
0: يعني اول شيء يعني مالي خلق اناقشك.
1: لا اناقش احد بيش
0: يعني هسه انا بالنسبه لي ما نايم من البارحه بالسبع بالليل قاعد بالسبع بالليل لحد الان ما نايم.
1: ليش؟
0: يعني هو طريق و...
1: ايه
0: فاحنا جينا نمشي ومشكله نريد نلحق على الجاز والسيطرات.
1: اي منين محمل؟ شو محمل انت؟
0: انا محمل من الشمال.
1: شو محمل؟ شو محمل؟
0: محمل اثنين فرق بغداد بالشعله وهسه راجع للبيت.
1: سمنت سمنت شنو سمنت؟ سمنت اكياس لو فرط؟
0: شلون؟
1: سمنت اكياس؟
0: اي مكيس.
1: مكيس اي.
0: اي مو قلت لك انا فلات.
1: اي فلات فلات اي زين مو سايلو.
0: هسه نفسي حاليا مالي خلق اي واحد اناقشه.
1: مالي خلق اخابر اصلا بس خابرت.
0: لا خابرتك خلق.
1: ايش قد محمل؟ كم طن؟
0: انا 40.
1: داكن 40
0: طن. شنو مندوب تعرف بالواقعيه شنو؟ الاجور مالتنا ايش قد؟
1: اجوركم انتو؟
0: اي
1: ما ادري.
0: عندك معلومات؟
1: حسب يجوز 600 700 شو ايش قد؟
0: لا لا شويه. هسه انت حكيتها صح اول وحده.
1: اي 600
0: 600
1: اي
0: يعني نضرب هنا 40 تقسيم 600 عفوا 600 تقسيم 40 قد يطلع الطن.
1: ما ادري بعد يمك هاي الحساب.
0: 16. المهم يعني انا عندي لا نرجع موضوعنا.
1: لا لا اناقش احد.
0: لا اناقش احد. هاي وحده. ثاني لا اختلط بالقرايب.
1: قرايب ما يفيدوك عينهم عليك.
0: مشكلة
1: والله
0: يعني هاي اسم المناسبات الرسمية. تصير مناسبة عريس فاتحة كذا مناسبة.
1: هاي واحد
0: ولا هاي حياتي أنا 24 ساعة بالشارع
1: أحسن لك.
0: يعني بس تختلط تصير قال وقيل وكذا.
1: قال وقيل وراح وإجا وشوفه وين هستة وحملت وجبت.
0: أنا قبل كنت أناقش قصة موضوع ريال مدريد وبرشلونة.
1: حتى ضعوفه.
0: فعفت هسه المدريد متناقش اقول لك عندك 15 طار يعني شو تسوي؟
1: قال لك 15 طاسه حاط بجيبي يعني غير اضرب قير. ليش صاير بي يعني؟
0: شو تسوي يعني تقول للباحه دقيقه 90 ديك انبخت طلعت من الجزر.
1: شفت باوع بديت تتناقش باوع انت اذا انت تكذب علي جاي تكذب علي.
0: لا لا ما ناقش يعني
1: لا
0: بس هو مين ناقش يعني القى النقاش اقول له ايه صحيح
1: باع اللعبه وحطك بالك على الستاند سوي لك ستاند عندك حاطه اضرب غير باوع على الدرب باوع على اللعبه
0: وانا هم كذلك.
1: اي احسن لك. طيب تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. الله يوفقك توصل بالسلامه ان شاء الله. الله يشفيك الشر ان شاء الله يا حبيبي.

0: عمر كاتب هاي وين؟ شنو هاي وين؟ كل عام وانت بخير. ليش اكو عيد ميلادي ولا حتى العيد؟ ماكو شي ماكو. ناخذ ويانا اتصال. الو الو ماكو. الو ليش انقطع؟ مش قلت لك اني اصابع لا ايش قلت لك اني ايدك شنو؟ اي بابا والله هسه قلت له قلت على الهواء قلت اصابعه وايده سمع الحاجه. يلزم الحاسب يوقفه، يلزم المكسر يوقفه، يلزم المدرجين يوقفها، يحط ايده على السفلت يوقفه. طفايه مال حريق احنا مسويها، طفايات اوتوماتيك في حال لا سمح الله صار عندنا تماس كهربائي جو القهوه ما تشتغل. ليش عمار لازم نطفي البلك؟ مش مسوي ايدك هيك ما نو مشكله، بس بالاستديو يعني يطلع برا ايده خير وبركه، بالاستديو ايده سم الولد هذا. يا بابا حول اتصال ينقطع. ناخذ اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: شلونك؟
0: صديقك شفته، صديقك متحب العمار، انت الوحيد تحب العمار.
1: عمار ايده ما شاء الله خير وبركه. الباحه ليش السده؟
0: ليه الباحه وين راح الصدق؟
1: انا شعله يعني دا اسمعك وجاك ورايا بسام ما ادري بلال
0: ايه
1: ويحكي واني دا اسمع بالتليفون وصيحه له ماكو
0: صحت. الو
1: اي أيوة والله اخذ اتصال من عندي.
0: ريلي
1: اي ريلي اي سوير.
0: شنو لا وميوف اللي انت حاطها ببالك قاعده؟ لا اي
1: لا اللي خالها ببالي قاعده حبيبي لا اناقش ابو راس المربع.
0: زين حلو
1: نهائيا
0: اي
1: لان ما احب ادخل بنقاش عقيم.
0: اكثر نقاش ما تحب تدخل بيه؟
1: الدين
0: ما تحب تناقش فيه؟
1: لا اناقش انا هوايه.
0: لا ما تحب بس احنا ما عليها. اكو واحد يناقش بس اكو واحد ما يحب يناقش بس من يضطر يناقش شو يسوي؟
1: اي هو مو قلت لك انا براس المربع
0: اي
1: يعني هذا ايش تحكي له راح يطلع لك يعني
0: بزاغو.
1: يتعبك
0: اي تعبك
1: اي
0: يبذل جهد ولازم انت تاخذ وقت وممكن يسوي نوع من الحزازيه بينك وبينه.
1: ايه فما
0: اكو داعي.
1: ايه ما فيها تسهل
0: يعني. هي تمشي يعني تمشي
1: تسهل حلوه. أيه
0: تسهل اي والله.
1: انت شوف ويا الميرندا ماكو نقاش.
0: ايه
1: حتى لو اكو نقاش يخبط.
0: ايه يصير كلش حلو. ايه
1: كلش كيوتين نصير على السريع واحد يقتنع بوجهه نظره الله.
0: ايه حتى لو وجهه نظر غلط بس تصير حلوه.
1: شنو
0: حلوة؟ يصير هذا
1: من متابعيك مو من متابعيك.
0: بالضبط يصير الذي لا يشد الود قضية.
1: طبعا مرة واحدة.
0: اي كيفت؟ طيب
1: خبر.
0: اي حلوة. طيب
1: باكر بشرفكم
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: اي والله حبيبي
0: بإذن الله تعالى.
1: الله أكبر
0: يسلم عليك وميض. شو اسمه عمار؟
1: عمار ابو علاوي الورد حبيبي. تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين والجروب المرتاحين اللي
0: قلبي.
1: راح يتفلش
0: حبيبي
1: ما بقى لك
0: خلي اللي معك بعد طايرين. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. مع السلامه. سعد الخفاجي منور الدنيا كلها يا غالي حبيبي. يلا شنو ناخذ اتصال. الو عوفه للحاسب. عوفه ما عليك انت هودي اشتغل بيه انت من يمك شو ما كنت اصلا انترنت. تحياتي الى جميل صديق اللطيف محمد رسول. تحياتي لك محمد. تدري شو مسيفك؟ انا مسيفك ال شو اسمه المسمى الوظيفي زائد المسمى الوظيفي اللي اخذته بعدين هذا وراء ما ادري ايش قلت واسمك واللقب ما ادري ليش كاتبك هيجي ليش ما اعرف. طيب طيني يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو,
2: ألو. مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلون الاحوال؟
0: الله الحمد لله. من وياي؟
2: طول عمرك. حيدر من بغداد.
0: اهلا بك يا حيدر. شلون اخبارك؟
2: طول عمرك يا حبيبي.
0: سؤالي
2: في كل شيء الزحام كشمشي يخبر.
0: وين هذا
2: اتحط؟ وين يعجبك؟ اكو بالتقاطع ساحة اللقاء
0: ما طيب ما احبه.
2: الله صحيح. انا احب مال حي الجهاد يعني مجمع النافين.
0: اي حلو هذا. اي هذا الازدحام الحلو
2: تحس بيه كبس.
0: اي بس تحسه هيك شوم مثلا سويت مارشميلو هيك تحسه يعني حتى انت بالازدحام ما يهمك الازدحام عادي.
2: والله ما يهمني
0: اي بس مثلا
2: يعني عادي اباك خاصه يوم هذا من المجمع مال النسيج.
0: حلو
2: الله
0: اي ازدحام
2: يعني انت تصور والله العظيم تصور طختني وحده والله العظيم باوعي كان قلت لي اسفك عادي فدوه
0: اسف شنو قول فدوه ضربين مرتلخ ضربين مرتلخ ما ترى ضربين مرتلخ
2: اسجل ابوي
0: طيب شنو اللا اللي انت حاطها قاعده عندك؟
2: لا اول شيء
0: وحده مو اول شيء وتلاتي خمسه وحده
2: اي هنا انا عندي اثنين لا اتدخل بشؤون الاخرين
0: حلو
2: ايه لو يعني تخيل انه ابني باكر عقبه ما اتدخل بحياته
0: زين
2: عليه نصها وخلص
0: ايه
2: وما اناقش لا للنقاش
0: لا للنقاش باي شيء شنو؟
2: بكل شيء
0: بكل شيء
2: بالدين بالسياسه بالطوابع
0: ما تناقش
2: صديقي لا تناقشني صديقي نضحك نتونس نطلع اوكي تمام بس تقول لي هذا حلال هذا حرام هذا حرام
0: ما بعد ما احبك اي بعد ما احبك
2: اي والله
0: اي والله العظيم
2: خلاص لحالي بعدين اناقش ايش عليه
0: مصلح اجتماعي انا بالهذا ما لا تطلع عرفن وما لا تعبد الله عرفن
2: للعلم امانه انا العام الله رزقنا رحت حج
0: الحمد لله
2: الحمد لله والشكر يعني ما لا تطلع امشي به من الحالي وما علي يعني
0: اي ما بي شيء
2: ترى اول امام علي ما صلح الرسول ما صلحه ما اصلحه ما علي يعني
0: ولا انصلحوا بحكي لا انصلحوا بسيف لا انصلحوا بزجر لا انصلحوا بدبلوماسيه
2: لا انصلحوا
0: شنو هاي عم شنو هالامه هاي والنبي يقول لك سيدنا نوح طلع صعد الزينين يا الهي
2: شنو امانه تدري شنو يعني ولو اطلت عليكم
0: عادي
2: تدري شنو الموضوع اكو بعض الاشخاص عنده مرض المهم يناقش واحد غلط يمون يحكي
0: هذا الفرد العراقي هو هيك هو يحب يناقش يحب يعرف كل شيء وهو بكل شيء ضليع
2: بس درجة الحرارة 50 وهو قاعد يشرب شاي
0: ما عنده مشكلة ورد يسولف ورد يناقشك ورد يشوف حل للعراق هو شو اسمه والله المهم طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا ولد الله يحفظك شكرا جزيلا الموجودين على البث المباشر تحياتي لكم اولا اثنين اللي قاعد يسمعونا على 91.5 تقدرون تتابعونا طبعا ايضا من خلال البث المباشر على التيك توك عندنا اتصال الو
3: مرحبا
0: يا هتي
3: اسعد الله مساكم
0: اسعد الله مساك حلوه هاي بكل خير هي لازم تكملها
3: مو لازم يصير سيم الكل واحد
0: مو هي هاي اسعد الله مساكم بكل خير تكمل هي جمله كامله
3: لازم مو لازم انت انا دا نقول لازم يناقش الفرد العراقي
0: اي
3: لازم

0: الفضول وداعي الفضول اجرب واقول انا لا ما عندي.
1: شوف هي صار سالفه هم يعني الانسان كل ما يكبر كل ما يكون قراره اكثر باللا.
0: لا انا تسجل عدة الاوامير
1: لا هوايه بس مو هو سوى الاي كله بعدين هسه قام يصفي باللاءات.
0: وين الاي؟ الاي سواه شنو؟ الاي
1: هو يحب الاي.
0: ما اعتقد سوى شيء والله
1: ما ادري.
0: الاي سواه وحيد بس الزلاطه.
1: لا الاي الوحيد اللي سوى ويا لابوبو اي بس
0: فهلنا والله بسلاطين ما يعني ما عندي غيرها. هسه بلاقي يرجع يدق
1: ممكن هالعمر خلينا نشوف ابو البليل. تحياتي لك حبيبي بسيمه. شكرا جزيلا. هلا حبيبي مع السلامه. باي اهلا. شنو ايش قاعد يسلم يسولف النوبه ما ادري وين راح زرق هيك ورجع. لا حد داس عليه لا حد قايل له لا حد هاي كل شيء يشتغل الا الا الا الاغاني كل شيء يشتغل. ايش عليك انت تجيب حازم؟ احد قال لك تجيب حازم؟

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا الله
0: يا ها وين غرقت التلخ؟
1: شلون جسر؟
0: ايه
1: على جسر العمد.
0: زين حلو. شو عبارك منك جديد اليوم؟ فايت منك انت
1: اليوم جديد حجي.
0: ليش؟
1: ما نرجع للكارما يا ابوجي.
0: فلوس. ايه فلوس. اوكي الله يزيدهم. زين فلوس. اوكي هسه شنو اللا او الماء اللي انت قررتها؟
1: اللا هن لا انا بحياتي.
0: ايه
1: اللا الاولى لا تناقشني او لا تحتوي موضوع
0: شنو؟
1: الطائفيه. يعني كلش ارفض هذا الموضوع.
0: طيب حلو.
1: ما تحت شوية الطائفية وانت هيت وانا هيت. اوكي هيت وانا هيت. الله خلقنا والله قسمنا ونصير هيت.
0: اوكي
1: عم قبل الموضوع ترجع لقبل 1400 سنة انت مسوي انا انت مسوي. بالنسبة لي كلام يعني لا يمكن النقاش.
0: مرفوض جملة وتفصيلة.
1: حتى بالشقة احنا نقاء مثلا جد نحكي جد نفحص. يعني دام يعني نهائيا ما مطرقين هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: يعني مثلا مرات بشقة تحشيش انتو هيك احنا هيك
0: عارفين
1: يعني هاي سطحية.

0: هاي هم يعني شلون يعني شلون تحلها بصراحه؟
1: والله ما ادري
0: شلون راح تحافظ على الجيل الجديد.
1: شلون راح تفهمه الى انه هذا التصرف هو كلش خاطئ ومو صحيح وما ممكن انه يعني على اقل تقدير ان يكون يوم من الايام عادي؟
0: لا هو مستحيل حتى يعني تحياتنا لبنان نهائيا تبي احنا يمكن لبنان اكثر من عندنا اديان ما اعرف احنا اكثر يعني كمقارنه هم عندهم شلون الحياه يعني تدري احنا لبنان يعني باريس العرب
1: شلون
0: نقول يعني لبنان جد دولة متحضرة ومنفتحة وما أعرف شنو يعني عندهم نسبة 90% رفض لهاي السالفة. احنا للأسف جديد عندنا يعني بدون رقابة وأكثرهم مراهقين 16-17 سنة سواء كولد وكبنين. هاي بنية يعني بقى لو وجهها تقولها شنو انت صدق تحكين غير انا اموت عليها غير انا احبها غير هي عشق من الدنيا يعني واصله مرحله قافله تقول انا قافله عليها ولا هي لا هي تتزوج ولا انا اتزوج وبالمقابل الولد كذلك لا انا اتزوج ولا هو يتزوج فهاي من اللقاءات الاساسيه بحياتي موضوع الموضوع الطائفي وموضوع المثليين يعني لا يمكن نهائيا.
1: حلو.
0: والدليل يعني انا بفت وياي بالشرح دكتور منير. يعني اي ما حب الفكره خطيه. يعني خطيه ظل مستغرب. يقول دول شلون يعني ليش هيك يسوون؟ فدكتور منير تدري به هو باحث اجتماعي.
1: نعم.
0: نهائيا رفض الفكره. اي يعني مع العلم العفو ولو طولت الولد تشوف
1: ايش
0: يقولهم
1: عبالك
0: بنات.
1: اي يعني هذا احنا نحكي عن جيل قادم ما نعرف شلون يعني بصراحه يحتاج لنا شغل يمكن كل هوايه ورش هوايه ناس تفهم توعي بس لكن اكو شيء بالشارع اليوم هو ده يصير يعني ما حد يقدر يسيطر عليه يعني بالتالي احنا ده نحاول نسيطر على عوائلنا على تفاصيلنا اكثر مما انه ممكن يعني نفكر يمكن بتفصيله ثانيه. طيب
0: بالضبط ابو طلاب من خوفك من المجتمع القادم خوفك من الجيل القادم
1: من الجيل القادم
0: الجيل القادم كل شيء مفتوح له. احنا هسه احنا مثلا احنا مواليد الالفينات يعني بقينا محافظين على
1: صحيح
0: اهلنا هذول اللي مثلا مواليد 2020 مواليد 2030 هذول راح يلقى يعني حياه اوسع قدام
1: حيجي الاشياء اكثر مباحه.
0: بالضبط اكثر مباحه. احنا قبل كان نظام العوده والصونده ماشي علينا.
1: اي صحيح.
0: ونهائيا يعني مثلا ما يصير واحد يشوف واحد واحنا نشوف احد هسه عادي هسه بالمسبح بالمدري شنو يعني مع الاسف وين ما كان. واسف على الاطاله
1: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا هلا بيك. يلا ناخذ اتصال. الو يلا
2: مرحبا
1: اهلا وسهلا.
2: هلا سلطان.
1: يا هلا مرحبا شلون الاخبار؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله ان شاء الله دوم تمام.
2: هذول اللي توان يتفقون يلا يتصلون لان حتى الاتصال يتصلوا سوا.
1: اي مهمة شو توان توان شو سوا بعد ما حتى من يحصلون سوا. سؤال فيني شنو اللاء اللي عندك انتي او الما؟
2: اي اللاء اللي عندي اقول لاء الكل للنعم ما اعرف اذا هذه مفهوم بس مو بسهولة أنطيل نعم فلا كل شيء بعدين يلا يعني لما لأنه مرات أنت لما تقول نعم لكل شيء تصير سهل استغلالك
1: نعم.
2: وهماتين يعني تصير صعب تراجع وصعب وسهل الوصول إليك يعني أنت لما اليوم أحد يطلب منك مثلا مساعدة أو يحب يتكلم وياك بأي موضوع أو يسألك أي سؤال
1: نعم.
2: لما أنت قال دائما النعم موجودة هتلاقي صعوبة أنه تخلي لك حدود
1: أي.
2: بس لما دائما محضر اللا وبعدين تقدر تتراجع لما تفكر
1: أي.
2: تكون هالشي يعني أريح لك
1: أي.
2: فأني أقول لا للنعم هذه ما أعرف إذا مفهومة
1: أي.
2: وشغلة ثانية هماتين وخليتها القاعدة بحياتي إنه ما أستغل ضعف الآخرين
1: أوه.
2: على مود يعني أبرز نفسي. يعني مثلا مرات أنت تكون بقعدة أو مثلا أحد محتاجك بعمل أو شيء أو أنت تستغل ضعف موقفهم أنه الآخرين مثلا كله تضحك عليهم أو شيء والله تقول إيه خليني أنا همتين أضحك عليهم أو أستغل ضعفهم أو احتياجهم للمعلومة أبرز نفسي. فأني هذه دائما أحاول أدب نفسي أنه ما أستغل ضعف الآخرين مهما كان راح يسوي لي بنفت هذا الشيء. ف هذول الاثنين كلش مهمات.
1: ايه حلوة.
2: وبس
1: خلصت المشاركة؟
2: ايه خلصت. شكرا سلطان.
1: صدق؟ عبالي بعد ما عندش بعد لقاءاتي شيء.
2: لا لسه انتظر كوما واصلا عمار عمار مدى ينطيني اتصال فهذول
1: الاثنين. لئيم هذا لئيم معليش بيتي.
2: كلش
1: خليك دائما شاركي اي شيء حتى لو يعني اذا ذكرتي شيء حتى لو باخر دقيقة خابري عادي ما عندنا مشكلة. تريد توقيع على الخط وناخذ باقي الخطوط احنا بما تتذكرينها ما عندنا مشكله.
2: شكرا سلطان.
1: شكرا لمن؟ إليه؟
2: اي الك.
1: اوكي شكرا لك.
2: هلا
1: السلام عليكم.

0: قوثريك. ناخذ اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الو
0: الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. من وياي؟
1: استاذ سلطان، شو تحتك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
1: من الشمري.
0: احمد؟
1: نعم نعم، من الشمري.
0: احمد، سمعت اتصال قبلك؟
1: الو، حبيت اسلم عليك، انا معجب بك.
0: الله يخليك يا حبيبي، في دول عينك يا احمد.
1: حبيت اسلم عليك.
0: مرحبا، مع السلامه.
1: يحفظك.
0: هلا بك. شوف لنا اتصال، اكو اتصال اخر. انتبه وياي، اكو اتصال اخر. ايه اتصال. الو الو،
2: اريد نفس الموسيقى.
0: يعني
2: والله اريد نفس الموسيقى والقرآن، اريد نفس الموسيقى. ولا ما يطلعها هسه التليفون حق هذا. الله،
0: سد التليفون. بابا، هاي الموسيقى ما يستاهلها اي احد.
2: خرب ان ركاني. والله سوى بي. الله، شو سوى شبابي؟ والله ما مأذى حد كفيلك.
0: يعني يعني وين هسه هيك احنا نحكي؟ وين انت تحكي؟ ست نبجان احمد يسلم علي.
2: تفضل. صدق تحكي عمار؟
0: كنا عمي. والله لو خاتمين احسن. والله والله امير، لو خاتمين مو احلى.
2: يلا يلا هسه نختم على السريع.
0: يلا تعال سوي.
2: تختم قبل ربع ساعه وتجي ورا ربع ساعه،
0: يعني شو اسوي العد؟ مو هي كان، مو هو كان لازم دائما اكو اتصالات لازم وراها تختم، تخلص الفكره.
2: نعم نعم نعم. استاذ سلطان،
0: اه عيني،
2: انت جبتها على الختم.
0: ايه
2: يلا يلا، بعدين هسه مال عيد ميلاد راحت.
0: يلا
2: ان نسيت هسه. وش ذيك الموسيقى مال هدوء؟
0: ماكو ذيك مال هدوء، ذيك حصريا البعض المستمعين ما رد نقول اسمائهم، خاف ينحسدون.
2: شنو للبنيه اللي قبلي قبل احمد اللي معجب بك؟
0: لا
2: لا تريد ينعجبون بك ما شاء الله. سالني بس بنات. هاي شو مشكله نيالك عمار؟ ما حد يشوفك شايف. اي
0: والله
2: سلطان،
0: بابا طلع لك بقى
2: الاخير. هذا سل وراي قمز المستمع. والله مالي علاقه، انا اصلي.
0: هسه شو تريد تشارك انت؟
2: ما اناقش واحد ابدا ما يفتهم شغله هي مالتك. انت هسه مذيع وعمار مخرج، ما اناقشكم واقول لك سوي هيك ولا تطلع هيك وانا اصير راسك ابو العراف ابد. يعني شغله انا اعرفها وحافظها وحافظ سعرها ومصدرها، وتجي انت تقول لي لا هي موجوده بعمان، وانا ادري بها مصنوعه بالعراق بجديد.
0: زين
2: هذا ما اناقشه ابد، لانه مكرم السامع زمان
0: حاجه السامع.
2: مكرم المستمعين كلهم وجلكم الله.
0: اوكي
2: زين. فهيك انسان ما يتناقش ابدا. ولا تناقشه ولا تتعب روحك وتناقشه، يعني تقول له ناقشك شو تسوي انت؟
0: تقول
2: له اي بالضبط صح.
0: هيك
2: وقطع. وإلى اللقاء، أخرتكم.
0: تحياتي.
2: تحياتي للجميع.
0: لازم أروح بعد، خلص.
2: أوكي شغل موسيقى.
0: ما شغلك موسيقى، روح أنت.
2: عليك الله عمار، موسيقى.
0: لا شغل موسيقى، ولا موسيقى ولا كل شيء. أبد ماكو، عوفة مع السلامة.
2: إن شاء الله بذمتك لا يوم الدين.
0: ما يخاف لا يوم الدين، ما عندي مشكلة أنا شيل بذمتي. شنو التلخ؟ قلبي ما ينطيني أختم. لا لا لا لا، ها؟ قبل شوي صافن، هسه شو اسمه؟ ليش على الراديو؟ هو ملازم. طيب مستمعينا، طبعا على كثر اللقاءات اللي موجوده في حياتنا او ما اسويها، هذه واحده من الاشياء اللي لازم نخليها احنا قوانين عندنا. هاي كل الحلقه اللي سمعتوها من خلال بعض الاشخاص اللي حكوا عن بعض القواعد اللي موجوده، انا اعتقد هذولي اشخاص هم مقررين في داخلهم الى انه هذه الاشياء هي موجوده وما راح يكسروها من قواعد، تبقى دائما عندهم. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، كم عدد الاشخاص في مجتمعنا العراقي اللي هم لا يزالون الى اليوم لديهم ثوابت بالله، ولديهم ثوابت يقاتلون عليها بالما؟ ف على نشوفه احنا من كمية بعض الأحيان المتلونين أو راكبي الموجة، حقيقة احنا نشوفهم كل شوية، إذا كان من خلال المجتمع ومن خلال الحياة اللي احنا عايشيها. فلذلك أعتقد إلى أنه احنا بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى إلى مبادئنا، إلى عقلنا، أو يعني على الأقل شخصيتك. شوية بربع كرامة وخلي يكون عندك لا وما. نلتقي دائما على خير، تحياتي لك، باي.

0: مش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسة كاسة كاسة.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. أنت مشو يعني

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

부드러워. 네. 고민이 살아. 네. 한 개 쓰고. 내 뒤에 흙.

خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعد العمر.

لا تفكر حبنا غلطان.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني وأكثر.
3: أغاني وأكثر.
2: الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإيه مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: قالولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالولي حيل تشابها حلمك وخدك وردي، بتشوني واني اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر، خليني عايش وحدي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله،
3: كلش سهله.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
8: اسمع.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم ما كل من عافكم.
0: جديد.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: مساء الخير ومساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من حلقة بودكاست. اليوم في حوار مع نجم واعد وصاعد في مجال الكوميديا الحلوة النظيفة، أزهر سبيدي. مساك الله بالخير. أول شيء تعبناك.
5: بالعكس.
4: أي أيوة والله
5: أنا كل طاقة
4: والحمد لله على سلامتك.
5: الله يسلمك. الحمد لله وشكره له الله ستر. شوارع بعد.
4: أي ما احنا شويه يعني انا دائما حتى نحكي بالراديو احنا دنعاني. انا البارحه دا اقول لهم احنا معانات.
5: اي يعني الشارع هسه صاير حقيقه، اني انصح بالحذر بالسياقه، احس صاير سباق
4: مو
5: اي فورمولا 1 على بالك.
4: رايد لك مقطع
5: ضروري.
4: اي
5: احنا نحتاج السلامه ضروريه خاصه بالسياقه. فيعني انا هسه جيت مريت بهذا الموقف.
4: الحمد لله على السلامه.
5: الله يسلمك. فلازم نحكي بهذا الموضوع.
4: الحمد لله كل شيء كل شيء تمام.
5: اي لا الحمد لله. هي ولا شوي انهبطنا. بس هاي الحياه مجازفه.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: الله يخليك. تسلم. وتجارب احنا نمر يعني بتجارب اكيد نوعي غيرنا ونوصل رساله انه نريد احنا نوصل مرحله.
4: ازهر الناس حبوك.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله. وهذا القبول فشيء حلو من رب العالمين.
5: اكيد اكيد.
4: مين جتك هاي الفكرة الكوميديا وهذا المحتوى؟
5: يعني أنا هذا موضوع الكوميديا هو نولد وياي حقيقة.
4: طيب
5: تقدر تقول نوع من الموهبة.
4: زين.

0: يعني ممكن أول شيء أكيد من العائلة بدت. يعني أنا يعني ماي هيرو كان أخويا الفكاهي الأكبر الوصلاني
1: هيجي.
0: أي كان صاحب نكتة قوية
1: هم نفس سوالفك.
0: أي, أي, أي يعني فأنت يعني تفتح عينك الدنيا تلقى أخ يعني رياضي يحب الموسيقى يحب الفنون صاحب نكتة, فأنت أكيد من هاي يبدي البداية مالتك.
1: زين.
0: فبدايتي كانت أكيد يعني عائلتي وكل واحد عنده فد أسلوب خاص, فأنت هنا بنا عندك أساس. طيب أنا مرور الوقت أكيد يعني هذا الشيء يبدأ يتطور عندك الحياة الأصدقاء.
1: طيب.
0: وطبعا أصدقائي لهم دور كبير بصناعة أزهر. زين. تحياتي لهم يعني هم عائلتي. أي تحياتي لهم عائلتي الثانية.
1: شلون شلون شلون أثروا الأصدقاء؟
0: والله هو يعني صديقي بالكلية تعرفت عليه.
1: طيب.
0: أي وإحنا لحد الآن أصدقاء الحمد لله والشكر.
1: حلو هيك
0: صار. وأني واحد من فرد من العائلة.
1: حلو.
0: أي يعني إحنا جت فترة إحنا عايشين بالبيت.
1: زين.
0: يعني نحب الجيم نحب الرياضة تشوف كل من أوكي فإحنا أني صرت بهذا المكان. طيب. وهم صاحبين نكتة قوية.
1: تولدت هاي الكوميديا.
0: أي, أي, أي يعني الكوميديا هذا ما شيء ما أقدر لازم أذكره.
1: زين.
0: أي فأني شفت إنه كل شخص عنده فد أسلوب معين يعني موجودة عندي هم يحبون لها بس.
1: أنت تراقبهم.
0: أي, أي يعني أباوع شنه فهذا الشيء يعني أكيد زيت عندي هذا الموضوع بس هو أنا موجود عندي أوردي. اي انا موجود هذا عندي
1: بالبيت يضحكون يعني يحبون سوالفك.
0: اكيد اني يعني بديهيتي قويه. وقبل يعني حتى قبل لا اطرح هذا الموضوع بالسوشيال ميديا هو موضوع كان عندي من زمان قلت لك.
1: طيب.
0: بس انا كنت مرمور يعني كنت خال طاقتي بيها لان انا اصلا محتواي اصلا على منصه التيك توك كان هو انتقاد للامور مثلا الشوارع الامور السلبيه النفايات. زي. هذا كنت مركز كلش عليه. يعني عندي واحدة من الفيديوهات موضوع الإيجارات وصل سوى ضجة كلش قوية بحيث ثلاث فيديوهات عليه لأن سوى صدى يعني والناس بدأت تدعم وما أشوف يتعجبوا الناس إنه ما حد حاكي بهذا الموضوع نهائيا إنه
1: غلا إحنا الإيجارات عندنا مشكلة
0: إحنا أي تقريبا هواي نسبة عندنا هواي يعني قاعدين إنه ما عاد بدون سكن.
1: طرحت بي كوميديا لو طرحت
0: لا يعني
1: جاد
0: جاد و يعني بطريقة كوميدية لكن شوية نوع من الجدية. ممكن أنه أنا أطرح النكتة لكن أنا وجهي مدى يضحك
1: صح
0: لأن كنت أحكي بصراحة معاناة وما نشوف إلا انصدمت بكمية الناس اللي يعني دعمت هذا الموضوع. فأنا قبل لا يعني أقدم هذا المحتوى أنا كان عندي وكذلك الرياضة. طيب. أنا مدرب وصاحب موهبة البريك دانس اللي هي رياضة أولمبية.
1: زين.
0: أي فكنت مركز على هالشغلتين.
1: حلو.
0: أي لكن أنا غاية الأساسية أنه أنا يعني أوصل الهدف يعني أوصل رسالة فذني.
1: طيب.
0: أي ما وصلت بالرياضة للناس يعني أردت أوصل فد فكرة ما قدرت أوصل
1: ما قدرت.
0: أي فبعدين كنت هذا الموضوع خالة بيني وبين عائلتي أصدقائي يعني خالة بعدين يعني إلى موضوع كان إلى يعني خطوة هي راح تلاجده خطوة يعني كبيرة أنه أنت تقدم هيك محتوى بهذا أسلوبي تعابير الوجه والحركات.
1: اي هذه الحركه
0: هذا مجازفه ممكن انه لو ذاك الوقت كان ما نجحت بي بس هالمره لا يعني اجى بوقته مثل ما نقول والحمد لله وشكر يعني
1: لا هو ظهر يعني صار له ايام ظاهر اسابيع دا يظهر الى ان دا يحجون.
0: اي فالحمد لله يعني انا طرحته بهاي الطريقه يعني اخذت القرار انه لازم اقدم هذا الشيء وبهاي الطريقه الفيديو المستمر الطريقة الكوميدية
1: وراها تضحك
0: حقيقة أضحك
1: تضحك.
0: أي هاي الضحكة وراها هواي أمور. أي يعني يعني هاي الضحكة وراها ممكن الألم يعني يتعب يبدي يبتسم
1: هواي معاناة. تفكيرك تفكير فنان
0: أكيد إحنا
1: أي. مثلا من قلت لي أنا أسوي الكاركتر اللي هو مثلا كاركتر السنون هذا.
0: أي.
1: قلت لي هذا بأفق هذا بمعنى
0: اكيد
1: يعني لو ما دحكي انا ويا بس شخص صانع محتوى لا
0: لا لا
1: لو ما دحكي ويا شخص عنده اكو فد هدف راسمه
0: اكيد. انا دائما قلت لك انه انا محتواي قبل كنت اقدمه هو هادف يعني انا ما اريد اقدم شيء ينسي بس انا هدفي انه انا اوصل رساله. ف من سويت هاي حركه السنون هاي يعني بهواي تعبير انا اشوف الناس انه شنو اشوفها الضحك بس هاي يعني انا برايي اشوف انه ما تقدر تسوي شيء هذا الرد فعل يطلع من عندك عندما تكون انت سلاحك يكون ممكن انه بس الكلام يعني فهذا

0: اشوفه انه نابع من لا انه ما تقدر تقدم اكثر من هذا اللي تقدمه. فهذا نوع بنوع من الحزن او من العصبيه او من نوع من تريد انت تريد غير
1: اشوفك وتحرك بالايد
0: يعني اريد اغير اريد اغير. ممكن هاي الحركه اللي تضحك الناس لكن هي انا اشوفها انه تعبير عن انه انت تريد تغير. يعني شوف بعض الناس ممكن
1: اكو فد رساله بيها
0: اكيد شايف المرات يسمع واحد خبر هو محزن يقوم يرقص ويهز بكتفه
1: صح
0: ها هو شيء ماكو يضحك
1: طبعا
0: فيقوم يرقص عشان ليش ده يرقص هو من فرحان
1: طبعا
0: ولكن وصل مرحله انه
1: هستيريا
0: يا بد
1: ذكرتني فيلم الجوكر
0: اي الناس اي جوكر يعني قدم وصل مرحله كذلك احنا بدنا نعيش هذا الموضوع
1: طبعا
0: اي تشوف ملاحظه هواي ناس يحبون يرقص
1: اي
0: ناس متعوبه ناس صح. تريد تضحك تريد تونس
1: يا ازمه ورا ازمه ورا
0: ولهذا السبب اني من قدمت هذا المحتوى احسن طريقه هي انه انت تضحك الناس توصل لهاي المعلومه بطريقتك لان ما نتحمل احنا ضغط حزينين من مصيبه المصيبه من
1: ست
0: عراقي عصبي ما يتحمل ضغط لا يحتاج انه واحد حتى وسائل ترفيه ما عندنا وهواي انت حسيت وين تروح
1: اي صدق
0: يا المول ما واسم قليل
1: هسه اذا نتمشى انا وياك هاي السيارات ولا ما نقدر نتمشى
0: يعني ماكو الوسائل فنحتاج الضحكه الضحك كلش حلو نحتاج الضحك هواي نحتاج الضحك نحتاج
1: ممكن في اليوم نشوفك ستاند اب كوميدي
0: هو الدي دا قدمه ستاند اب كوميدي لكن
1: لا في اليوم اقصد على مسرح على تيدكس على
0: يعني انا هذا جزء من حلمي يعني واكيد ينجح عندنا
1: ينجح طبعا
0: اكيد ناجح واكيد شفت اخر فتره يعني بعض العرب قاموا يجون العراق يقدمون ستاند اب
1: ان شاء الله
0: يعني هذا اي احنا عندنا طاقات هذا الموضوع لكن يحتاج لهم بعض الايمان بث او الثقه بالنفس يعني انا قلت لك ممكن انا دا اقدم ستاند اب كوميدي هو مجرد مسجل
1: طبعا يعني كلش طبعا
0: سجل يعني دوس هذا ابدي احكي ما افكر بدي احكي لكن الحمد لله والشكر عندي بديهيه عاليه ابد ما مفكر ما في يوم صورت فيديو واني اعيد الحكي لو افكر
1: شنو الفيديو اللي ازهر ما توقع انه هذا راح يضرب

0: على العمل. خلي بالك المؤسسة اللي دائما موظفيها يكونون متعاونين بيناتهم،
1: تيم واحد،
0: رب العمل راح يكون مرتاح
1: كلش
0: كلش. اليوم أنا حريص على عملي
1: وتحب المكان اللي تجي.
0: أي حتى مرات تدري الحرص يسبب إزعاج لبعض الناس، هذا حريص، هذا هو هذا الموضوع، هذا حريص لكن أكثر من لازم راح يتعبني، راح يخليني أشتغل 100%. أنا ما أريد أشتغل 100%، هذا راح يضوجني.
1: لا ترى إحنا يعني مجتمع البعض، أنا دائما أقول بعض الناس حتى لأن
0: لا طبعا ما تقدر تقول مستحيل
1: أكيد، لا إحنا نحب التسخيط.
0: يعني شوف أكو بعض الناس يتحب تشتغل وبعض الناس هذا التسخيط موجود، لكن مرات العفو عن كلمة تضبيط ممكن إنه غيرك رب العمل من يجي مرات يحكي عليك. هذا إذا أنت كنت تحب إنه أنت تشتغل وما حد يحكي وياك، إذا نكون حريص على عملك. بس أنا كمدرب أنا أحب شغلي كلش وحريص على عملي وحريص جدا، لهذا أنا أريد أكون أبين للشخص للرب العمل إنه أنا حريص على عملي. رب العمل يعرف بيك إنه أنت حريص على عملك، تعال شلون راح بعض الناس ما يخلوك تشتغل، ليش أنت تحب شغلك، ليش هذا الموضوع ما يخدمني، أنت راح تنافسني أنت، هذا كله راح يسبب فشل المؤسسة.
1: طبعا.
0: الكل يشتغل زين والكل يحب شغله، دائما حتى اللي يحب شغله يعني راح تلقاه يبدع بعمله، يعني يشوف نفسه انه انت تحب شغلك. ما تحب شغلك واكو واحد يحاربك ما راح تقدم اي ابداع، تقعد الصبح ما بيك حتروح للدوام
1: صح.
0: بس اذا تحب دوامك وشغلك وانت عندك المسؤوليات تجاهك، طبعا المسؤولية هم زايد هذا الشيء. فاي
1: زين شنو الـ بعد الفيديو اللي هو بعد الفيديو الويتر والفيديو الشغل من تترك العمل، شنو بعد الفيديوهات اللي لا خلص انه ازهر اليوم بدا انه اكو مشروع كوميديان عراقي حقيقي يكون بهذا الليمت، بعد شنو الفيديوهات اللي
0: انا اللي يعني حقيقه هو حلمي، يعني انا صح مو صاحب خبره ولا دارس الـ الـ الـ الـ التمثيل،
1: لكن هي موهبه،
0: هي موهبة أكيد، لكن إحنا ننتظر التفاتة أحد المخرجين أحد إنه يكتشفون
1: إن شاء الله.
0: أكيد راح نتطور بهذا الموضوع، يعني أنا ممكن إنه يعني أقدم هذا الشيء مباشر للناس، ممكن مسرح ممكن تلفزيون. تلفزيون يعني بصراحة أنا أشوف نفسي كممثل تلفزيون.
1: حلو
0: المسرح، حلو ترى المسرح هم حلو
1: طبعا
0: جميل ويراد لجرأة
1: أساس
0: أساس، ممثلين عالميين بعدهم يقدمون على المسرح.
1: من مثلك الأعلى بالتمثيل العالمي؟
0: تمثيل العالمي يعني بصورة عامة أو الكوميديا؟
1: الكوميديا، وإذا خلينا نجعل الكوميديا.
0: الكوميديا أنا أحب الكوميديا اللي مثلاً جيم كيري.
1: قلت لي أنت.
0: أي جيم كيري
1: على
0: مبدع.
1: قلت لي أنا أشوف نفسي جيم كيري العراق.
0: أي يعني أقتدي به. أنا طبعًا أي طبعًا. هاي يعني أقولها بيني وبين نفسي يعني.
1: طبعًا.
0: بس أنا أكيد نقتدي. يعني واحد شارلي شابلن هم مقتدي، كل واحد يقدم
1: لا حلو واحد حلو حلو واحد
0: مايكل جاكسون كينج اوف بوب مقتدي من جيمس براون، كان هو صغير صح. يرقص يباوع على جيمس براون ورقصه وسوى اشر يقتدي بمايكل.
1: عالم ثاني مايكل جاكسون.
0: اي مايكل دمج كل شيء، جمع كل شيء، كل شخص كان عنده فت شغله. مايكل اكو ناس اقدم منه لكن هو
1: اللي سوى
0: قدم هذا الشيء، كل شيء جمع سواه صار مايكل جاكسون، فأكيد نقتدي. فأنا أحب جيم كيري، أحب طاقته بالحركة، تعابير وجهه
1: صح.
0: وجدي عنده أفلام
1: هو
0: أي عنده الفيلم يعني عنده أفلام رعب، عنده فيلم رعب جيم كيري. أي وترومان شو بالمدينة
1: زين
0: بالهاي إنه هو الوحيد أي قدم هناخ فاز أعتقد بجائزة هو مرتين فاز بالجرامي. أي فلا أحب كلش لأن يعني هو يقدر يقدم الكاركتر هذا المضحك اللي يستخدم تعابير وجهه وحركة الجسد وكذا،
1: هذا الفك المبتسم القوي.
0: أي يعني هو عنده ألف وجه
1: أي صح
0: يقلب. أي فأنا أحب جيم كيري، أشوف أنه حركة الحركات اللي سويها أقتدي. فممكن أنه أكو ممكن أنه أكو شخص عراقي أنه ممكن أنه يقدم هاي الشخصية.
1: وأنا يعني للأمانة يعني أفتخر أنه اليوم
0: أكيد
1: نشوف أحد من عندنا
0: نكسر النمطية.
1: إيه خلي
0: إحنا يعني أنا
1: شو خلنا نطلع من الجروبات. أنا بارح حكيت على موضوع الجروبات.
0: أي
1: جروب بالفن، جروب بالرياضة، جروب بالإعلام، جروب بالجروبات. العمل صار جروبات، الكوسرات عندهم جروبات، أسمي يزعلون عليه. بعضهم
0: اي
1: انا شغل ابن عمي وابن خالي وعوف وازهر. لا
0: احنا يعني هذا الموضوع يعني قلت لك احنا خل نطلع من هاي النمطيه انه احنا لا احنا نحتاج ان وجوه جديده نحتاج مواهب موجوده يعني انا متاكد مبني مبدعين موجودين لكن ما حد يسلط الضوء عليهم ناس طبعا. بالفطره ممكن هو قاعد يمثل هو ممثل هو قاعد
1: ما يحتاج هو كاريزما
0: كاريزما فاكيد هاي موضوع الجروبات هذا ياثر. احنا خلينا نفكر انه احنا ننهض بالفن مو احنا بس مجرد انه انا افيد قرايبي وبنعمي واخوي لا صح صح. احنا خلينا نقدم اكيد راح يتطور هذا الشيء اكيد راح نوصل مرحله لكن اكو ناس تستحق انه اني يسلط عليها الضوء وتقدم الموهبه اللي عندها ناس. طبعا هذا الموضوع كل موجود بكل المجالات مو بس الفن.
1: شنو اكثر اكثر شيء يعني اكثر شيء يألمك وانه تقول لا انا اريد احوله الى موضوع ساخر واريد كل شيء اثر بالناس بالمجتمع؟ شو اكثر شيء يضوج ازهر؟
0: يعني اكثر شيء يضوجني يعني هواي امور سلبيه اذا اريد نحكي بيها لكن انا اتالم من امشي بالشارع احس انه الشارع حزين يعني شارعنا حزين احنا اي ماكو وجوه يعني اباع الناس حزينه هواي امور سلبيه من ضمنها يعني الشوارع يعني بعض النفايات هاي الامور انا بصراحه كلش تؤلمني. انا اريد اشوف شوارعنا نظيفه سعيده اريد اشوفها الناس تمشي يعني اريد اشوفها سعيده حقيقه يعني انا بحكي تمشي بالشارع اباع ناس احسها حزينه ما اعرف ليش اباوع بالوجه حقيقه والله والله يعني حسيت اي والله العظيم اباوع الناس امشي يعني كذا امشي بالشارع فاني يعني هواي فيديوهاتي من اقدمها هي كلها اتمنى هاي الامور السلبيه انه يعني تقل احنا نريد نقضي على هاي الظواهر السلبيه فمن ضمنها عندنا هواي الموضوع النفايات موضوع مزعج جدا يعني يقهر
1: يتبارك كلش
0: ليش يعني تنقهر
1: يعني من الجامعة شو مربوط
0: لا ما كلش اي تنقهر ليش اغار انا اغار من اشوف انه بغير مكان نظافه اغار من اسافر او اروح غير مكان ليش مو احنا مثلهم نقدر والله صدقني نقدر.
1: شنو البلد اللي شفته بعد كل شيء تتاثرت قلت ليش مو احنا هيك؟
0: والله هواي مسافراني مثلا رحت دول يعني رحت الاردن رحت الامارات يعني انقهرت يعني شفت الامارات يعني غير عالم مو صعب يعني شنو الموضوع الصعب انه هذا انه احنا نكون شويه نركز على هذا الموضوع ونخلي
1: ماش مربط بالشارع ماش مر جيجاره ما
0: يعني هذا الشيء يحزنني بصراحه كلش يحزنني يعني انا من اروح للدوام وامشي بالشارع ما اتحمل المنظر اقوم احكي ويا نفسي والله احكي ويا نفسي اقول انقهر ليش اسولف اتمنى يصير عندي فت قوه خارقه هيك اسوي يعني هيك الشارع نظفه اريد اطي يعني اريد اسوي شيء لهذا الموضوع وسبق انه انا حكيت بهذا الموضوع فهاي من الامور يعني كلش تؤلمني موضوع النظافه
1: انا دبا أيه. عليك انت يعني قاعد تحكي وانت متالم
0: اي مو يعني ليش شيء كذا يصير بينا المفروض هسه احنا وين بس هذا الموضوع يعني نقدر نسويه لكن يحتاج لوقت او يحتاج لفد قوه يعني انه التكاتف يعني نوصل هذا اللي احنا اللي هو مو صعب طبعا. شنو الصعب بالموضوع ان نشوفنا شوارع نظيفه ويرمون النفايات بالمكان المخصص فهذا من الامور حقيقه السلبيه اللي كلش تقهرني.
1: شنو بعد شيء ازهر يريد يقدمه بشكل كوميدي ويريد يوصل به رساله للناس؟
0: والله يعني احنا هوايه قلت لك هوايه احنا عندنا سلبيات نريد احنا نوخرها لان احنا هو هاي الهدف احنا كهاي مسؤوليه انا عندي احس عندي صار مسؤوليه تجاه يعني انا صار عندي جمهور فانا اصلا قلت لك كان عندي مسؤوليه يعني وهسه انا وصلت للناس فاني واجب علي انه انا شكو شيء سلبي
1: حقيقة.
0: اشوفه لازم احكي بيه يعني ضروري يعني لان ما اقدر انه اني اسكت عن الموضوع مو بيدي احب اشوف كل شيء نظيف احب كل شيء اشوف مرتب النظام حلو يعني هذا شيء نحتاجه احنا يعني مجتمعنا العراقي.
1: ازهر دائما الكوميديان الشخصيات الكوميديه انه هو يقول انه هو بداخله انسان ثاني انسان متالم انسان حزين. انا ما اريد انه بالعكس انه يعني انا ما اريد انه اخلي ازهر انه اليوم ينقهر لا احنا بودكاست
0: يعني شوف انا شخص يعني بعدني هستوني
1: انت قاعد تنقل الايجابيه للناس كلش
0: اي
1: معطاء للايجابيه والضحك اكيد لكن من قاعد تستمد الايجابيه؟
0: شوف أنا وعيت عدني هسه وأنا بديت أفتهم أني والدي يعني توفى
1: الله يرحمه.
0: يعني أنا بعدني هسه وأنا بديت أفتهم يعني ما لحقت على والدي. فهاي كان من الأمور المؤلمة بالنسبة لي. يعني أنا بعدني هسه وأنا صغير وبديت هسه وأنا ففقدت والدي. فهذا الموضوع مؤلم يسبب ألم لك كلش. أنت طبعًا. تحتاج الأب.
1: طبعًا.
0: يعني إحنا هذا الموضوع موجود تقريبا يعني أغلبية الشعب العراقي. إنه أنت ماكو هسه كل تفوت الفرع كل بيت أربعة بيوت خمسة بيوت تلقى شخص شهيد تلقى شخص
1: هم الزمان ايه
0: شيء مؤلم. فهذا راح يتعبك راح يسبب لك فد ألم مستمر وياك مش مهما أنه أنت تحاول أنه تنساه. نحتاج ننسى احنا صحيح احنا نحتاج ننسى لكن هذا الموضوع مؤلم. وراها ورا فترة أخوي فقدته ب 2019 هذا الموضوع يسبب لك توصل مرحلة بعد ما عندك وقت انه انت تضعف.
1: شلون انتزعت من الصرخة الى الكوميديا؟
0: اي انت توصل مرحلة بعد ما لازم تكون قوي. انت ما عندك وقت تكون ضعيف لازم تكون قوي.
1: طيب
0: ومطلوب منك تكون قوي. ماكو وقت للضعف ماكو وقت انه انت تنقهر وتوقع. ما حد راح يمد يده لك حقيقة خاصة إذا تكون الشخص اللي هو يعني اللي هو حياته صعبة أو حياته كانت مشت مساعدة الأصدقاء. الصديق مهم بهذا الوقت. أنا الناس اللي نقضوا من خلال الأصدقاء. فإحنا ما عندنا وقت إنه نكون حزينين ما عندنا وقت إنه نكون ضعيفين.
1: شلون نقذك صديقك؟
0: يعني قلت لك أنا صرت جزء من عائلتهم.
1: حلو.
0: مريت بأوقات أنا كل صعبة وما زلت يعني.
1: طيب.
0: هل إنه إذا شكيت أو بينت هذا الحزن هل راح لا ما راح يخلينا بالعكس ما راح يعني إحنا ما بعض الناس ما يقبل إنه يكون الشخص الضعيف قدام الناس. صدقني أنت تشوف واحد يضحك بس هو داخله ألم كلش قوي.
1: طبعا.
0: أنت تعرف شنو ظروفه؟
1: أبدا.
0: هو نشوف ناس تضحك وتصنع الإيجابية لكن ما نعرف شنو ظروفها.
1: أتراني أنا للأمانة أنا كل شيء حيك.
0: يعني في دول يعني هذا الشيء يعني.
1: والله حيك حيك جد يعني مو
0: إنه. فقلت لك أنا الشخص اللي يمكن يعني من طفولتي مو الشخص اللي كل شيء كان يتمنى يجي. لا يعني مع العلم أنا.
1: إحنا هذا الجيل أنا وياك ترى وعموري.
0: أي ما أتمنى أي.
1: ترى معاناة.
0: صنعت اليوم شخصية
1: صنعتنا
0: يعني ممتن
1: الحمد لله
0: اللي مريت به صح بقى أثر بي قوي لكن صنع مني أزهر.
1: شنو كان أزهر أيامك أيام الطفولة شنو كان يتمنى؟
0: أنا خيالي واسع. أي أنا كنت ألعب بدون طوبة يعني أركض أسوي نفسي دا ألعب بالطوبة هو ما طوبة أسوي نفسي أركض
1: مشهد كامل.
0: اي اي كابتن ماجد وشوت الطوبه هو ماكو طوبه. فاليوم دا العب فات واحد هيك بجيراننا فدنج لقى ماكو طوبه يم رجلي.
1: لكن الحركه كانه كره قدم.
0: اي اي دائم صاحب يعني انا مخيله واسعه لهذا. شوف هذا الموضوع موضوع الكوميديا لعب عندي عندي لله. عندي كوم يعني المخيله انه شلون البديهي والمخيله كلها تحتاج مخيله واسعه.
1: طبعا
0: خيالي واسع انا. فاني الطفل اللي كنت عايش بعالم خاص بي.
1: زين.
0: اي مسوي فد عالم خاص بي خيالي.
1: طيب.
0: اي انا اتخيل نفسي اطير من اتفرج كارتون ما كنت احصل كل شيء. كنت ممكن العب بادوات بسيطه يعني يعني العب بالشارع طوبه يعني ويا اصدقاء حفاي.
1: طوبه كلنا
0: اي كنا حفاي والاصبع ينضرب وكذا. اي اي اي فهاي صنعت هاي يعني هاي
1: كل
0: بناء اي اي فهذا كله على مدار السنين انت التكبر والمراهقة تكون فترة صعب عليك إنه أنت تريد تكون مثل هذا اللي كل شيء عنده وهذا كله يسبب لك ألم. لكن نفس الوقت أكو طاقة بيك تريد تصير وهذا وهذا السبب اللي خلى اليوم أزهر يصير.
1: إحنا صدق يسمونه الجيل الطيبين.
0: إيه
1: شو يخلي أخذك من من
0: يخبل جيل الطيبين
1: مو
0: جيل راقي ما
1: يتكلم. إحنا جينا نشوف كرتونات صحيحة.
0: أي أي الكرتونات الصحيحه اللي صحيح. اللي بنت الشخصيه.
1: وكان يطلع المسلسل الكرتوني.
0: اي
1: اسم المسلسل الكرتوني.
0: المسلسل الكرتوني ما يسموه كرتون، مسلسل كرتوني. شخصيه عدنا ولينا
1: وساسا كلها هذا صديقك هذا اخوك هذا
0: وحب الوطن
1: اي
0: والتضحيه
1: والجيران
0: وهذا كله اي يعني هاي البنت شخصيه. فهذا انت هذا كله مرور وقت وتمشي ويا الناس اللي ما يتكررون.
1: عفيف.
0: اكو ناس تمشي وياهم
1: اكو شلون قدوه تحسه
0: قدوه العراب يصير مالتك اي العراب صح. الاب الروحي
1: مرات جيران مرات خالص
0: ماكو ما يتكرر إيه. يخلي بك فد شيء
1: فد أي. من تسريحته من مو
0: يعني كنت صغير طفل
1: زين
0: صديق اخوي اخذني للقاع مال الحديد هو كان من الدول يلعبون حديد اجسامهم كلش ضخمه
1: حسه شلون ارنولد
0: اي فاخذني وانا صغير طبيت القاع شنو هاي الاجهزه شنو هذا العالم والحدايد
1: هذا ايش دا يسوي
0: اي وسويت حركه وضلوا يصفقوا لي وبطل واسوي هيجي
1: ما عرفت وين داخل
0: اي يعني هذا
1: ابغى شلون النمر المقنع
0: اي فكل فتره انت تتعرف على فت شخصيه تاخذ منه ايجابيه وتظل تنبني شخصيتك من خلال هذول الاشخاص اللي ما يتكرروا اي شخص يخليك تحب اللغه الانجليزيه انت حبيته ويحكي انجليزي هو
1: كله صح
0: تمام فهم هذا شخص يخليك تحب الرياضه كل فترة إنه تتعرف على شخص فلهذا أنا تعلمت لا تسألني أنا أحب كل شيء إيجابي مثلا على ناحية الممثلين أخذ من عندهم الإيجابية
1: صح
0: لا سألتني شنو قدوتك يعني أنا أخذ الشغلة الإيجابية من الشخص فقط
1: أزهر تسوي في اليوم مقطع كوميدي على بعض المعلمات مال قبل بهم طبعا كل الخير والبركة والله يرحموا اللي راحوا بس أقول لك ليش كانوا يكتلون بطريقة يعني أبغى لك أبغى بالبيت عياط وانتقام وصراخ
0: هي هذا سواء يعني أنا أشوف يعني هذا اللي سوانا يعني اي احنا اكيد احنا صغار ما نعرف مصلحتنا اي واحنا من نشجع على هذا الشيء هسه
1: اكيد احنا ضد التعنيف
0: بس اي بس احنا قبل يعني

0: ككوميديان عادل امام.
1: عادل امام
0: اي عادل امام
1: انا يعني اوكي انا اصدقاء
0: اذا عادل امام عادل امام اسطوره. عادل امام ما يخليك تركز على اللوكيشن ما تك... لا لا يخليك لا لا لا. حتى اذا القصه كانت مقويه هو يخليها حلوه.
1: ترى هو ماكو شيء ما مثل عادل امام
0: الكوميدي الجدي
1: في كل لحظه
0: اي عالمي
1: يعني. وين الروحاني اوكي روح هسه على مورغان
0: مورغان
1: يعني
0: مورغان اي ممكن لكن احنا نحكي عن شخصيه تقدر كل شيء تسوي.
1: اي طبعا
0: يعني هو قلد سوى دور الجن.
1: اي صح
0: اي ما حد من سواها
1: ما حد
0: ما حد ترى شخصيه رادلها.
1: اي طبعا
0: مع العلم اكو هواي اخطاء بالافلام
1: اكيد اكيد
0: لكن هو انت ليش الممثل الناجح يخليك ما تركز بالامور اللي موجوده دار مدارك يخليك تركز عليه. الحمد لله والشكر يعني أنا فيديوهاتي من أسويها
1: زين.
0: هواي مثلا أكو أمور وراي مثلا يعني مثلا كبردة أو هذا قليل إنه يركزوا على المركزين على أزهار
1: عليك. أي.
0: هاي إذا أنت نجحت باللي دا تقدمه
1: خاصة مال حركة الويتر.
0: الويتر أي
1: أنت تقنتها إنه جيت أي بسرعة
0: أي ما حد مركز على الكنتور أو على البردة أو على البوري
1: أنت, أنت رحت وجيت بسرعة
0: أي
1: هذه هنا النقلة
0: العفو. فهذا الموضوع يعني أنا شفت نفسي إنه أنا كلش دا أقدم شيء إذا نجحت. أنت تضحك لك 2000 شخص 20,000 تعليق مشاركات هذا شيء يفرح.
1: شنو أول تعليقات حبيتها أو تعليق ما تنسى
0: يعني حقيقة الكلام الطيب يسعدني إنه من يكتب لي واحد يقول لي ضحكتني كنت ضايج اليوم صنع أي
1: يا حبيبي.
0: كلش أفرح ومرات أبكي
1: يا حبيبي.
0: اي والله ابكي افرح كلش واني اقرا رساله يعني افرح وابكي اقول يعني معقوله. فاني مستمر وبقوه احنا إن شاء الله. اي نحتاج إن شاء الله. كلش نحتاج البسمه كلش نحتاج انه نفرح متعوبين احنا يعني
1: نفسيتك تعب. نفسيه فنان حقيقي تدري يعني الفنان يحس انا يعني للامانه انا يعني تحت شويه ازهر واني كلش حاس بيه الازهر
0: افرح
1: يعني من كل قلبك
0: افرح جدا. يمكن اكو فيلم اكيد بعض اللي يعرفوه جرين لانتر المصعب المحبس
1: اي
0: اللي هو الطاقه اللون الاخضر
1: زين
0: يستمد طاقته من القوه.
1: طيب
0: انا استمد طاقتي من اشوف انه شخص يفرح كلش افرح من اشوف شخص يفرح.
1: تحب تفرح الناس
0: كلش يعني اني لان محتاجين حقيقه كلش محتاجين نفرح ومتعوبين احنا ترى احنا بمجتمعنا يعني متعوب كلش نحتاج انه نضحك.
1: احنا شايف واحد اللي يقول لك واحد بس طوخه يقوم يبكي احنا واصلين هالمرحله
0: اي
1: للامانه يعني.
0: فاني يعني صار عندي واجب يعني انه اني صار عندي واجب انه اني اليوم يعني انت تلقى رسائل بالمئات ازهر انا اليوم قعدت الصبح الله يسعدك ضحكتني انا ما اصدق نفسي حقيقه والله بكل تواضع وبكل تواضع والله
1: اصفق لك
0: والله بكل تواضع احكي يعني مو هذا أنا يعني أفرح كلش إنه أشوف الناس إنه هي سعيدة باللي داقتنا حتى مرات يعني أقول خاف ده يبالغون. أنا أسأل نفسي لا أي أنا أسأل نفسي أنا أحب أسأل نفسي أحب أراجع نفسي كلش أحب الشخص اللي أحب أراجع نفسي هل أنا أراجع أشوف أي إذا أوكي الحمد لله والشكر. فأني أشوف إنه إحنا مو قلت لك إحنا ما عندنا وسائل ترفيه هواي أي أنا أريد إنه الشعب الضحك يعني أنا أشوف الضحك والابتسامة هو أحسن وسيلة ترفيه مفيد للجسم مفيد للنفسية يصنع يومك
1: الضحك دواء القلب
0: يقوي المناعة
1: كل شيء
0: يعني أكيد أنا هذا الشيء أستمد طاقتي من عنده
1: أزهر أكو أكو أكفت حالة
0: أي.
1: أريد أن أسولف فيها شوية من للجمهور
0: أكيد
1: حالة شايف أنا اليوم يمكن سولفت وياك يعني موضوع السفرة هذا كل شيء مأذيني يروحون سفرة أزهر صوروا أصدقاء واخوه هم وينزلون بالمطعم واخوه
0: اي يعني مجرد ما يصعد بالمنشاه صاروا اصدقاء
1: هم اي ولا وانعزلوا
0: اي قول السلام عليكم
1: اي وانعزلوا هم
0: ماكو دقيقتين واحد
1: اي من يوصلون بس وصلوا ساحه عدن بالرجعه
0: في ماله
1: يا ريت يعني ازهر هذا تقدمه ان شاء الله يعني بفيديو
0: هذا تري موضوع يعني
1: للامانه يعني
0: يعني هو الموضوع بجانبين انه واحد بس يريد يونس يعني نفح نفسي يونس نفسه
1: وياك بس
0: محتاج انه اي يريد يتعرف على اشخاص جدد
1: اي لا أي. وش يصير يصير وياك مثلا يعني يصير انا وياك على عمر
0: هو مع العلم احنا رايحين تلا اي
1: احنا ثلاثتنا
0: انت رايح ويا عمر انت ما تعرفني
1: عفيا صحيح
0: عمر بس

0: ليش؟
1: ليش؟
0: إيه؟ ترى جاينا نيويورك.
1: يوم يضحك حكم مري.
0: لا واحنا شنو عفوا عمر وروح
1: نشتري. إيه هم يروحون.
0: إيه.
1: ولا إيه. ويدق عليهم ها.
0: لا وتختلف على عمر.
1: اختلف على عمر.
0: إيه إيه إيه.
1: وراح لا لا إحنا.
0: ما نشوف اللي يقول لك إذا تي تعرف صديقك سافر وياه.
1: صح. صحيح وعشتيدك يا إذا تكون إيه. قفلة. لا إيه. ويعني لا إحنا مو لا مو ما راح نتغدى هسه إحنا.
0: إيه.
1: فإحنا نروح هناك نتغدى بغير مطعم. هو خطيه ظل صافن. لو راح يتغدى إيه.
0: مشكلة هاي.
1: لا ما تصرف.
0: ليش؟
1: يعني مو عبالك يعني بكثرة. وأنا واحد من الناس أنا واقع بيها.
0: أنا في يوم تعاركت ويا صديقي راد يرجع لبغداد.
1: صدق؟
0: يعني تدري هذا موضوع جزء
1: موضوع بي... سفرات روعة.
0: أي موضوع بنسبة كبيرة من يعني موضوع نفسي.
1: أي.
0: أي هذا موضوع نفسي. هذا كله بناتج عن ضغط ترى.
1: طبعاً.
0: أي ضغط وهذا فإحنا اليوم أنت و يعني.
1: سأشدك على الملاحظة صح إحنا رايحين أنا وعمر سفرة.
0: أي.
1: أصير وياك وعوفة.
0: أي وصور وكذا. ومجو والله يذب عليك تنزل عليك فكاهة مصايرة انت صار لك شهرين ما نضحك صاحبك
1: صح.
0: راح تقوم تضحك بيه والادرينالين يصعد عندك
1: ايه؟
0: وما ادري ليش
1: شو بس هاي هاي ليش هاي
0: ايه
1: هاي القلب
0: اي عمر صافن
1: ايش
0: بيها
1: يصدق هاي
0: ما اي هذا
1: شنو تتصل هاك على تليفوني اي يعني فد كرم يصير و...
0: اي بس ترجع لبغداد يرجع عمر صديقك
1: ايوه
0: بعد ما تواصل وياي
1: لا يعني بلوك او شيء انا شايفه
0: انت بالطريق تمسح الصور انت وياه انت راجع لبغداد لا ومن ترجعون تعبون ضايجين بعد ما حد يسولف فيه الاخ
1: عفية هذا
0: الطريق كله نايمين هيك اي هذا ما اعرف هذا الموضوع صح اي لا انا صارت فيها مره واحده صديقي تحياتي له كابتن قاسم نوري
1: تحيه
0: اي مره تعاركنا ب 2016
1: زين راح نسافر انت
0: حرك ايش كوره اي ما تعاركنا والله اي هو إيه الجو يتغير عندك والبيئه تلعب دور اي انت متعود على صديقك عمر 24 ساعه وياك حافظك من تطلع خارج البيئه انت بيها هوايه حتى جسمك ترى ما راح يشتغل بنفس الطريقه هذا الروتين متعب راح نرجع على موضوع الكوميديا اللي دا قدمه احنا انا حبيت اكسر الروتين
1: اي
0: انا حبيت اكسر قلت لك انا اريد اسوي شيء جديد يعني انه انا اريد اقدم شيء جديد انه انا ما اسوي فيديو احضر للفيديو لا انا اريد اقدم شيء طبيعي
1: فعلي.
0: اي ما اريد اسوي شيء مصطنع انا هاي على طبيعتي انصب الكاميرا واللي يطلع وياي يطلع وادري نفسي كل زين انه راح اقدم شيء حلو فحبيت اكون هو نفسه ازهر يشوفوني الناس هنا ويشوفوني بالشارع على نفسي اي بحب يعني بدي امشي واحد قال لي يا معود هاي ايش تسوي قلت له معود هنا فيديوهات قابل شكو قبل
1: حلو
0: اي قبل جاوبته قلت له معود هنا فيديوهات قابل شنو نسوي
1: حبيت الناس تسلم عليك
0: كلش اي
1: الحمد لله
0: اي انا احب التواصل احب
1: الحمد لله
0: اي احب قلت لك انا شفت واحد فرح واهم شيء انه انا رسالتي اللي وصلت لي اياها سواها هاي اي انا هذا راح يخليني كلش يعني يعني اي انه مو بس ضحكته لا وصلت له الرساله
1: هاي الشغله لا تسوي لا تعوف صاحبك بالسفره
0: اي لان اي
1: اللي رايح وياه على قولتك
0: عافيه لان عافية. احنا ما نريد احنا شوف قلت لك احنا شويه عصبيين العراقي دم حار
1: اي
0: وعصبي فلا توصل للمعلومه لا يعني لا تعطي معلومه بهاي الطريقه لا خليه هو يضحك واكيد شلون يعني مثلا شخص يخجل منك وتطلب منه شغله
1: صح
0: فهذا الاسلوب اللي انا اختاريته بالمحتوى انه انا اسلوب الفكاهه والكوميديا
1: ازهر توعدنا بحلقه ثانيه
0: 100% يعني يسعدني هذا الشيء
1: عجبتني مال 100%
0: اي يعني ما بالعكس انا افرح
1: انا كلش اشكرك تدري اللي اشر للمخرج انه خلصنا قبل 3 دقائق وقال لي احنا خلصنا
0: انا كلش فرح وسعيد انه بهذا اللقاء
1: اليوم شويه شفنا الجانب الاخر الجانب اللي هو ازهر نفسه
0: ازهر إيه. اليوم كان وياكم ازهر كل سعيد
1: انا كلش اشكرك
0: بالعكس انا اشكركم
1: ونورت
0: وياكم 100 حلقه
1: يا حبيبي
0: شكرا جزيلا
1: انا واشكر تواضعك
0: الحمد لله التواضع حلو
1: الله يوفقك
0: اي تواضع جميل جدا
1: ازهر سبيدي نورت
0: شكرا
1: وان شاء الله هذه الحلقات هذه الحلقه والمقاطع راح تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي اذا كانت على راديو رشيد اذا كانت على صفحاتي الشخصيه او صفحات ازهر كل التحية وكل الحب لكم شكرا لكل من شاهدنا وكل من استمعنا جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم نقولهم الافتتاحية. شكرا لكم. عمر ثار شكرا لك، نقول لكم في أمان الله. شكرا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسا ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسا بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي

0: يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقع
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: معكم الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07